0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة المجادلة حتى سورة الطلاق.
1: أسباب البركة. للبركة أسباب أيها الكرام، منها ذكر الله تعالى في بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وقراءة سورة البقرة في البيت تطرد الشياطين وتجلب البركة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ومن أسبابها أيها الكرام، أعني أسباب البركة، الاستغفار. دعا نوح عليه الصلاة والسلام قومه إلى الاستغفار، فوعدهم الله بالمطر والأموال والأولاد. الاستغفار أيها الكرام مفتاح يفتح أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. ومنها صلاة الفجر جماعة مع المسلمين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها، وكان يبعث عليه الصلاة والسلام جيوشه من أول النهار. وذكر أن رجلا تاجرا كان يبدأ تجارته من أول النهار، فبارك الله له وكثر ماله. ومن أسباب البركة أيها الكرام الدعاء بالبركة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في المناسبات: بارك الله لكم وبارك عليكم، وأن نلتزم السلام عند الدخول. قال تعالى: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. اللهم اجعل بيوتنا مباركة بذكرك، وبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وأعمارنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.

0: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في التوبة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رواه مسلم. وعن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا قال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة، اعمل ما شئت. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم، نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن.

القرآن العظيم ونوراً نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال.

0: رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.

به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من

خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا.

0: وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف.

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه، فامتنع منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال: إني أخاف.

0: يقول الله تعالى: ثم ظهر للعزيز وأصحابه من المصلحة أنهم يسجنون يوسف عليه السلام إلى مدة بعدما عرفوا براءته، وظهرت الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته، وكأنهم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسه. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة، فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه.
1: ودخل معه

0: تأتي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: ودخل مع يوسف السجن فتيان وقد حبسهما الملك متوهما أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه، وكان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازة. واشتهر يوسف عليه السلام في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة والإحسان إلى أهل السجن. ولما دخل هذان الفتيان تآلفا به وأحباه، فقال أحدهما: إني رأيت فيما يرى النائم أني أعصر عنبا، وقال الآخر: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فنبئنا بتأويل ذلك.

ثم أخبر يوسف عليه السلام هذين الفتيين أنه مهما رأيا من طعام في نومهما فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه، ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي، لأني اجتنبت من

0: وقال يوسف عليه السلام لهذين الفتيين: وإني هجرت طريق الكفر والشرك، وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع المرسلين وأعرض عن طريق الظالمين، فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه، ويجعله إماماً يقتدى به في الخير، وداعياً إلى سبيل الرشاد. ثم قال يوسف عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وهذا الإقرار منا بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو من فضل الله علينا، حيث أوحاه إلينا وأمرنا به، وهو من فضل الله على الناس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك التوحيد. ولكن أكثر الناس لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام في أسبوحة جديدة وحلقة جديدة في صباح هذا اليوم الاثنين الأول من جماد الأول من عام 1448 من الهجرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. صباح الخير والتوفيق لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلى هذا الأثير، نحييكم تحية طيبة ونرجو لكم يوما موفقا وسعيدا بإذن الله تعالى، وصباحكم أمن وأمان وصباحكم أخضر بإذن الله تعالى. حييكم فريق العمل إشراف العام في حان السباعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في إدارة المحتوى
6: عبد الله الزهراني إدارة المحتوى، ورئاسة التحرير إبراهيم الشايع، في الإعداد عمر السباعي وعبد الرحمن الحوطي، في التنسيق بندر الحسين، سلطان ربيع وخالد المصري يحدثانكما إن شاء الله ما يزعجانكما حتى 8:30 بمشيئة الله عز وجل، وفي التنفيذ عبد الرحمن المحزري والمخرج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
10: أصبحنا على

0: اللهم اجعل صباحاتنا دائما بالقرب منك وذكرك وشكرك والثناء عليك، فأنت أهل الثناء والحمد، سبحانك لا إله إلا أنت. حياكم الله مستمعين الكرام، وصباح جميل وبديع ورائع. يا رب أينما كنتم في طرقاتكم وبيوتاتكم،
1: يا رب نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن أي وعن ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. اليوم سنتحدث عن موضوع تربوي، موضوع أيضا إنساني، وموضوع قبل ذلك مؤصل شرعيا في علاقة من علاقاتنا،

0: أنا قاعد أفكر ليش أغلب الحلقات يا خالد قبل ما نقول الموضوع نعطي مقدمة كثير تشويقية مع أن الناس يعني عارفين ونازل الموضوع من أمس في منصة إكس
1: و... صح
0: ورما نقول صباحكم الله بخير ترى بنتكلم عن كذا وخلاص
1: بشكل مباشر إيه اعتدنا. لكن مستمعي الكرام كما يعني قرأتم وتابعتم في يعني على منصة إكس عن حلقة اليوم بلا شك أنه عندكم اليوم مشاركات جميلة وبديعة ومواقف رائعة عن ألطف الكائنات.
0: أي والله اليوم نتحدث عن البنات, اليوم بنتحدث عن تربية البنات, عن رعاية البنات, عن أن يكون في البيت بنات. نتحدث عن موضوعنا الرئيس فضل رعاية البنات.
1: جميل, عن فضل رعاية البنات نتحدث أيها الكرام. وكما تعلمون وردت الأحاديث الكريمة النبوية الشريفة في هذا الشأن, ومن أشهرها سلطان
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كان له حجابا من النار يوم القيامة. رواه ابن ماجه وأحمد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له بنتان فأحسن إليهتا كن له سترا من النار. وفي رواية: من كان له بنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين.
1: الله أكبر.
0: وقرن بين أصبعي. وحديث أخرى إن شاء الله سنعرض لها في ثنايا هذه الحلقة, وأيضا يفيدنا فيها ضيفنا بإذن الله.
1: بإذن الله عز وجل عن هالعلاقة العظيمة الجليلة, عن البيوت التي يعني تزخر و ما كيف ممكن أعبر عنها, تكون حديقة غناء بوجود البنات فيها. وهذا الجو والإحساس التي تضفيه البنت على عائلتها بلطفها بحرصها برحمتها التي بلا شك تستقيها وتتعلمها من والدتها, وبيت يعج بالرحمة والألفة والدلع.
0: أيوة لازم, أتوقع بنات لازم يدلعون صح؟
1: لا يدلعون ويدلعون.
0: أي صح.
1: يدلعنا
0: فعلا. اي والله دائما مثل ما قالت خالد لهم طابع دفء في داخل المنزل وداخل الاسره وشعور, واختلاف حتى في التعامل, يعني حتى الاب في تعامله بين البنت وبين الابن يشعر بنوع فروقات, ليست فروقات على مستوى انه العدل او المساواه او غيرها, وانما فروقات في طبيعه التعامل, في طبيعه التناول مع كثير من المواضيع والقضايا التربويه. بلا شك لهم نكهتهم الخاصة البنات. نتذكر أن الشرع الحنيف يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن تغير وتشكل يعني موضع المرأة والأنثى بشكل عام في الفهم وفي التعاطي, وكيف سبحان الله كان يتعاملون معهم في الجاهلية, مسألة الوأد ومسألة الحرمان من كثير من الحقوق والإرث وغيرها والاستعابة حتى, وإذا بشر أحدهم بالأنثى وغيره من يعني المعاني التي كانت يعني متأصلة فيهم, لكن جاء الشرع الحنيف بغير هذه, برؤية غير هذه, من ضمنها هذه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها التي تشير إلى أن الفضل للإنسانية للمخلوق وللجنس. وتتذكر القصة الأولى للبشرية, آدم عندما خلق الله من ضلعه الأنثى. هذه العلاقة القريبة جدا الرصيقة جدا التي يصلها الشرع الحنيف.
1: نعم, يقول المدي صححوا لي مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات, يقول البنت بنت أبوها ولد أمها, تكون في قرب كذا مختلف بعلاقة جميلة وطيدة. أيها الكرام عن فضل رعاية البنات نتحدث, شاركونا امتعونا بالقصة التي تعيشونها وعشتموها, ومن سيعيش قريبا إن شاء الله نبارك له بقدوم مولودته
0: عنها أو مولوده
1: لك فضلات جميل.
0: طيب. لا بس. طيب شاركونا على سؤال الحلقة الذي يقول: ما أهم ثلاث صفات ستحرص على غرسها في بناتك؟ سواء إذا كنت أنت أب لبنات الآن, أخبرنا تجربتك وش أكثر أشياء التي ترى أنها صحيح تركيز عليها, أو من

0: سيكرمه الله ببنات أيضا
1: أو أولاد.
0: فما أبرز النصائح التي ترى أنها صحيحة في هذا الموضوع؟ شاركنا. إحنا الصراحة بنكون سعيدين جدا لو جينا مشاركات أكثر لأباء البنات. أبو البنات شاركنا وعلمنا وش الشعور, وش الفكرة, وش تنصح في طريقة التعامل في كل هالمواضيع. شاركونا على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا,
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا,
2: بك أصبحنا.
1: حياكم الله متابعينا الأفاضل. طيب على عجالة كما يقول محزن, جزاه الله خير, نعرج على فقرات اليوم. عندنا بعد قليل هدايات من الآيات وهي وقفات تدبرية. من مطلع الشعر تبتدئ هالفقرة الجديدة مع الأنيق محمد التركي بحول الله عز وجل عند 6:55. الجولة الصحفية عند تمام 7 مع نايف الحربي, وفقرة كما أنزل عند 7:15 وهي توجيهات مع الشيخ يوسف الدوسري.
0: إن شاء الله 7:30 ضيفنا الأستاذ الدكتور راشد بن ظافر الدوسري سيحدثنا عن هذا الموضوع بشكل أكبر وموسع. 7:50 معنا تغطية مع جمعية العناية بمساجد الطرق. 8:00 أيضا معنا تغطية ومشاركة من المتحدث الرسمي وزارة الشؤون الإسلامية, حديث عن ضيوف خادم الحرمين الشريفين
1: بإذن الله. وبين فقرة وأخرى سنسعد جدا بالوقوف مع آيات بينات كريمات في فقرة هدى للناس تطمئن بها القلوب وتستريح بها النفوس. ولا شك ما يجمل الحلقة هي مشاركاتكم, إثراؤكم, ونثركم للأطروحات البديعة من زوايا مختلفة, من أباء البنات, من أمهات البنات, من البنات أنفسهن, كيف يعيشن هالحياة في أسر مليئة بالمودة بالرحمة, بآباء مميزين وأمهات رائعات. شاركونا يا كرام على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا,
4: بك أصبحنا. هدايات من الآيات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعرف الخطاء أن تعبير وجهه ستكشفه، فيجتهد في التستر ولو بظلام الليل، لعل ذلك يخفي ملامح وجهه التي تكاد أن تنطق بالجريمة. دمع العيون لا يصدق دائما، فليس كل من بكى صدق مقاله ورحم حاله، فكم كذبت الأفعال سيلان الدموع على الخدود.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام. طبعا من يرسل على الواتساب نعتذر، والله الواتساب يعاني قليلا، فأرسلوا على منصة إكس، سنقرأ بمشيئة الله من هناك
4: إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. فقيل: وإن كانت اثنتين يا رسول الله؟ قال: وإن كانت اثنتين. وفي الحديث الآخر أيضا رواه أحمد قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات.
3: الله الله الله.
4: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وغد البنات ومنع وهات. رواه البخاري. الحديث كثيرة وكثير منكم يحفظ منها، والفضل الوارد في تربية البنات في بعض الأحاديث الصحيحة وبعضها الحسنة وبعضها أيضا ربما فيها ضعف، ولكن الشاهد أن هذا يعني بتضافر هذه النصوص واضح فيه فضل.

0: بهذا لتربية البنات، بل حتى وارد الفضل حتى للأخوات ورعايتهن. والحديث جابر المعروف عن النبي صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصته وتأخر زواجه، كلها أحاديث ونصوص واردة في هذا، يعني تشكل لك صورة رؤية الإسلام للبنات. شاركونا حتى البنات أنفسهم أو البيت اللي يكون فيه أكثر من من من بنت، وش يعني يعني وش النقاط اللي يشعرون أنها مفيدة لذكرها في هذا الموضوع؟ الأباء، الأمهات، صدق حتى الجد والجدات،
1: حتى الإخوان، الإخوان يعني
0: والإخوان. إيه والله،
1: إيه معنا أول اتصال من أبو نورة من الرياض. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، حيا الله أبو نورة.
0: هذا أول اتصال وبكنية بنت، ها؟
2: وأفتخر بها أيما فخر.
0: والله ما شاء الله، يلا يحفظها يا رب.
2: الله يسعد صباحكم وعساكم على القوة على هذا البرنامج الرائع، الوجبة الصباحية الرائعة. وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظ وطننا ويكسر شوكة أعدائنا يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
2: بكل فخر عندي 5 بنات مؤنسات، الله يحفظهم ويبارك فيهم.
1: ما شاء الله.
2: وفي بنات المسلمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
2: أكبرهم نورة وهي 16 سنة من ذوي الإعاقة، وأخواتها الباقيات في المدرسة متميزات اللهم لك الحمد. أمهم المربية العظيمة تقوم بجهد عظيم حقيقة.
0: ما شاء الله.
2: وبحكم أنهم 5 وعندي ولد فقط، الله يبارك فيه ويبارك في أبناء المسلمين، دائما أقول أنهم هم بعد إرهاق اليوم، إرهاق العمل، إرهاق الحياة، أعتبرهم ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى. يتفهمنا هذا التعب، يعني أفتخر كثير أنهم عندما يتميزون في مدارسهم، أفتخر وأنبسط لما أشعر أنهم مرتاحين ومحقق طلباتهم.
0: مش أكثر شيء يعني يسعدك في التعامل معهم أو تعاملهم معك؟
2: والله أكثر شيء يمكن كما يعلم الجميع هي الرأفة، الرحمة، الإحساس بالجهد. دائما السؤال وتحديدا يعني ما ودي أذكر واحدة منهم بالذات عشان ما يزعلون علي،
0: لكن يحدد الأسئلة ممكن.
2: شعورهم بالأب وجهد الأب هذا يمكن أجمل شعور حقيقة عند الأب. ولما تشوفهم متميزات في مدارسهم ويعني يثنى عليهم دائما، أولا تتذكر المربية الأم تدعو لها. أيوة. ثم يكون عندك مسؤولية مواصلة التحدي لتوفير طلباتهن وتربيتهن تربية صحيحة بإذن الله.
1: الله يحفظهم لك يا أبو نورة ويحفظك لهم، وجزاك الله خير على الاتصال وما قصرت. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. من معنا من جدة؟
1: محمد.
0: أنا محمد، السلام عليكم. أهلا يا محمد.
3: سلام.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله. هلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يصبحكم بالخير يا رب.
1: يا صباح
0: الله. الله بالنور والسرور. يا أهلا تفضل.
3: الله يسعدكم يا رب. موضوعكم جميل اليوم، البنات، وعلى قولة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يربي البنتين يجعل بينه وبين النار حجاب ويدخل الجنة. نعم. يعني الحمد لله أنا ربنا رزقني ببنتين جميلات، وقبل فترة بسيطة رزقني بولد، يا رب لك الحمد. يعني عندي البنت الكبيرة الآن عمرها 11 سنة تقريبا، يعني لها معزة خاصة في القلب، كلهم لهم المعزة، بس البنت لما تكون في المقدمة وتكون في البداية يعني شعور جميل. وأوصي نفسي والمسلمين كلهم في حسن التربية للبنات، نغرس فيهم العادات الدينية أولا، في حجاب، في تعامل، في أخلاق، في مبادئ. والله يحفظنا ويحفظ بنات المسلمين أجمعين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. اللهم يا حمد، الله يبارك لك فيما أعطاك ويصلح لنا ولك النية والذرية دائما. يخدعه جميلة هذه.
0: أيوة.
1: طيب نروح للجوف مع خالد. السلام عليكم يا خالد. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
1: يا صباح نور سرور.
4: الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
1: الله يعافيك ويبارك فيك.
4: أول شيء الله يحفظ وطننا الغالي إن شاء الله من كيد الكائدين.
0: آمين.
4: وسأل الله العظيم أنه يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ ولاة أمرنا
1: يا رب العالمين. اللهم

0: بالنسبة للبنات، البنات هذولي زينة الدنيا، البنات هذولي حلوة البيت.
1: الله.
0: أنا عندي 5 بنات وولد، أكبر وحدة اسمها طيف وأصغر وحدة اسمها مسك.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله،
2: والله أحسنت اختيار الأسماء ما شاء الله.
0: الله لا، وفي وحدة اسمها جوري.
1: على كذا لازم تقول أساميهم كلهم ولا يزعلن بعدين.
0: والله أقولهم جوري وشجون وجنان.
1: يا سلام يا سلام، الله يحفظهم لك ويحميهم يا رب.
0: البنات، البنات والله هذول نعمة من الله سبحانه وتعالى، والبنات والله فيهن الرحمة وفيهن الشفقة على الوالد. والله إني ما عمري نمت إلا يجني ويحبني وأنا بالسرير.
1: يا الله
0: والله
1: هذه في الدنيا، هذه المشاعر الأحاسيس هذه،
0: وهذه نعمة والله من الله سبحانه وتعالى.
1: صادق.
0: والبنات رقيقات، لازم تسمعهن كلام حلو كل يوم. ولازم اي والله لازم تسمعهن كلام حلو، ولازم تحتضنهن.
1: يا سلام.
0: ولازم تطلعهن مشوار خاص غير عاد امهن، ولا عاد امهن هي الاساس
1: بلا شك.
0: والله يوفقكم ويسر امركم، شاكرين لكم، وتراني انا والله متابع لكم.
1: حنا والله شاكرين لكم ومقدرين وحابين هالاتصال الجميل البديع، ما قصرت اخونا خالد من الجوف، جزاك الله خير.
2: يعطيك العافية.
1: فاصل يسير يا كرام ثم نعود لإكمال الحلقة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: من مطلع الشعر،
6: مطلع الشعر
5: مع محمد التركي. ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي؟ لو أننا أبصرنا شخصا يسلم على دار مهدمة منسية لم تعد تصلح للسكنة، ويتمنى لها أن تطيب ويدوم أمنها، أما كنا سنتهم عقله ونظن أن به علة؟ هكذا افتتح امرؤ القيس قصيدته متمنيا للركام أن يطيب صباحا قبل أن يضطر لمواجهة سؤاله: كيف ينعم طلل بال تنكبه السائرون؟ دعونا أيضا نقف مع عنترة بن شداد في موضع مشابه، وهو يفاجئنا إذ يطلب جوابا من الدار: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يتخطى عنترة امرأة القيس إذ يحاول أن يستنطق الحجر، وهو يعلم أن الصدى في ذلك المكان هو المجيب الوحيد. وإذا ترحلنا مع زهير بن أبي سلمى إلى دار موحشة، نجده بعد طول تأمل يقول: فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألاعم صباحا أيها الربع واسلمي. ربما أيها المستمع الكريم تتفق لو قلنا إن الشاعر العربي لم يسلم على المكان الخالي والمهجور، لكنه كان يلقي تحيته على ذاته التي يرى انعكاسها في مرايا المكان. هو الذي عجنت حياته بقلق الرحيل والتنقل، يرى ذاكرته موزعة على تلك الحجارة، ويرجو أن تظل باقية حية حتى لا تندثر وتضيع قصصه القديمة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: الله يعطيك العافية أبو يزن على هالإطلالة الجميلة، اشتقنا والله لصوته ولجمال طرحه وعباراته، ما شاء الله تبارك
2: الله. يصبح بالخير شاعر عكاظ، ودائما يعني دائما ظهوره مميز.
1: اي والله بلا شك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وعودة الى موضوع حلقتنا في هذا الصباح عن فضل رعاية البنات. دائما يقولوا انه التربية والرعاية تبدا من قبل ان يعني يولد للوالدين ولد، وياتي لها الدنيا بالاختيار الصحيح والحسن لشريك الحياة للزوج وللزوجة. لكن الرعاية وش بالضبط اللي نتكلم عنها؟ ما هي الرعاية في الحديث فأحسن إليهن؟ ما هو الإحسان الذي يعني تحدث عنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؟ هل هو مثلا الأكل والشرب والمال فقط، أم أنه يعني يحتوي جوانب أخرى؟ يمكن أشار إلى بعضها أخونا خالد من الجوف، قال من الجوانب النفسية.

0: التي تشبع الحاجات العاطفية للبنات من الشعور بالحب والقبول واحتضان وكلمات جميلة وثناء عليهن. فعن مثل هالأمور التي قد يغفل عنها البعض، يقول أنا يا أخي ماني مقصر، بيت وموفر وأكل والبيت متروس كما يقولون، والمشاريب موجودة والطلعات والروحات والجيات كما يريدنا وكما يريدون، لكن ما هي الرعاية الحق التي بودنا حقيقة أن نصل إلى جوهرها، وأن يعيشنا بناتنا تلك الرعاية التي وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي والله جائزة عظيمة وبشارة كبيرة، وحق لمن رزق ببنات أن يفرح فرحا كبيرا ببشارة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل. أي والله فعلا صدقت يا خالد. ومعنا أيضا أبو الهنوف. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا هلا وسهلا.
2: معكم أبو الهنوف فهد الزيد.
1: يا نعم وسهلا. أنعم وأكرم.
2: هلا وسهلا. عندي الحمد لله وفضل الله 5 من البنات.
1: ما شاء الله يصلح حالك.
2: نعم. أنا يمكن بعيد عن الموضوع هذا، الإخوان كلهم ما شاء الله يعني أفهموا ويعني أسهبوا بالموضوع هذا بالحب والحنان وغيره من الأشياء تقدم للبنات، لكن حبيت أقول نقطة يمكن يعني
0: مختلفة.
2: أنا حبيت نعم أنا حبيت بناتي من حبي لأمي،
1: الله المستعان،
2: يعني الله يرحمها ويغفر لها،
0: الله يغفر لها ويرحمها يا رب.
2: أنا حنيت على بناتي من حب أمي وهم حنوا علي، وأنا أعتذر منهم وتأسف منهم لو أنا قصرت في أي شيء يعني معهم، سواء يعني ماديا أو يعني عاطفيا، واعذروني يعني بس يمكن حلقتكم هذه يعني جت في وقت يعني في وقت أنا كنت أتذكر أمي يعني الله يغفر له ويرحمها أحسنت إلينا، وإن شاء الله أني أنا أحسنت البنات على قدر يعني استطاعتي، وإن شاء الله أنهم يعني يكونون بارين فيني وفي أمهم، وأشكر أمهم اللي ساعدتني يعني وتحملت يعني أكثر الهم أو أكثر يعني المسؤولية. والواحد تعرف يمكن الأب ينشغل بعمله وكذا، لكن والله الحمد لله عمري ما رفعت صوتي، عمري ما أسأت، بالعكس يعني أحبهم أكثر من روحي يعني.
0: الله يحفظك.
2: والله يخليهم لي ويذروني يمكن تفاعلت شوي، لكن
1: بالعكس
2: الله يجزاكم خير على الحلقة الجميلة هذه، والله يوفقكم ويصلح البنات إن شاء الله ويرزقنا برهم إن شاء الله في حياتنا وبعد وفاتنا.
0: اللهم
2: وآسف مرة ثانية على
0: يا حبيبي. لا من حقك يا أخي، من حقك أي إنسان يعني يشعر بمشاعر أن يعبر عنها بالحالة التي يعيشها. ورحم الله الوالدة التي ربت هذه التربية العظيمة البديعة التي انعكست على تربية البنات، وكيف تتذكر والدتك عندما ترى بنياتك، الله يحفظهم لك ويحفظك لهم. جميلة الله جميلة الله. يا أخي مشاعر البكاء أو التأثر الشديد بالنسبة للآباء في لحظة معينة في حياة البنت دائما تكون حاضرة.
1: إيه ذا جس زوج.
0: أيوة في يوم الملكة زوجتك ابنتي.
1: أيوة والله.
0: أوه.
1: يجي رجال كذا ويشيلها وتروح،
0: شايف؟ أقول لك لا نقلبها دحين يا أخي.
1: ها؟ والله جد يعني شيء يا أخي الواحد حتى صعب يتخيل يعني.
0: نروح الجولة
1: يلا نروح.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك أصبحنا. ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود، أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-166-70.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
4: الجولة الصحفية
3: الجولة الصحفية

0: الجولة الصحفية مع الأستاذ الإعلامي الأنيق الرشيق نهف الحربي. وفهد السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ خالد، أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
0: يا مرحب.
2: الله يحييك يا أبو فهد.
1: عاد الرشيق ذي ما أدري من جت، لكن الأنيق
2: مشكوك فيها يعني.
0: لا
2: الأنيق أكيد متأكدين. الأنيق متأكدين.
0: لكن الرشيق في كلماتك وانتقاءاتك وقفزك من خبر إلى آخر.
2: رشاقة أدبية.
0: لا حتى الرشاقة ما شاء الله رياضي أموره طيبة.
1: ما يحتاج.
2: البنات سكر الحياة.
0: سكر نبات.
2: سكر نبات وألطف الكائنات يا أبو فهد.
1: أكيد ومن رزق ببنات ورباهم أحسن تربية. أظن في الحديث يقول دخلت أنا وياها الجنة كهاتين صح؟
2: نعم صحيح نعم. وأشار بأصبعيه وألصقهما صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم ولكم وللمستمعين ونسمع من كل جولة.
0: بسم الله. عبد العزيز بن سلمان، الرياض عاصمة أمن الطاقة بالعالم، وتحت رعاية وزير الداخلية انطلاق بطولة الرماية لقطاعات وزارة الداخلية 2026.
2: نائب أمير مكة يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2026 للإسهام في دعم تنمية الغطاء النباتي.
0: 25 يوما على انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج في جدة.
2: تأهيل 38 ألف ممارس تربوي لرعاية الموهوبين.
0: تعليم الطائف يحقق 8 ميداليات في تصفيات الأولمبياد الوطني للروبوت 2026.
2: منع السفر عن 10 فئات حظر نقل الحيوانات لمدة تزيد عن 8 ساعات دون راحة.
0: مختصة تقول الضغوط المستمرة تهدد التوازن النفسي وطلب المساعدة ليس ضعفا.
2: طبيب الأسرة، نزلات البرد تسببها الفيروسات وليست تقلبات الطقس.
0: أخيرا المقاضي، من الورقة إلى السلة الإلكترونية.
2: نبدأ بالخبر الأول وتصريح الأمير عبد العزيز بن سلمان.
1: نعم، أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية ماضية في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها تجاه العالم مهما كانت الظروف، وواصف أن الرياض بأنها عاصمة أمن الطاقة، ومشددا على أن ضمان الإمدادات يتطلب تعاونا دوليا وتنسيقا بين الدول المنتجة والمستهلكة. وجاءت تصريحات الأمير عبد العزيز خلال افتتاح الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي أمس ضمن فعاليات أسبوع الطاقة في الرياض.
2: طيب، عندنا أيضا تحت رعاية وزير الداخلية انطلاق بطولة الرماية.
1: نعم، انطلقت منافسات بطولة الرماية لقطاعات وزارة الداخلية 2026 تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على ميدان معهد الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في منطقة الرياض. وتنظم البطولة من قبل الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وتشهد مشاركة منسوب القطاعات الأمنية في منافسات متنوعة تشمل رماية الدقة ورماية السرعة والرماية بالسلاح والرماية العملية، مما يتيح للمشاركين استعراض مهاراتهم في أنواع متعددة من الرماية. وتهدف البطولة إلى تطوير مهارات الرماية ورفع كفاءة منسوب القطاعات الأمنية.
2: طيب، نائب أمير مكة وموسم التشجير.
1: برعاية صاحب السمو الملك الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشن صاحب السمو الملك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة فعاليات موسم التشجير الوطني 2026 تحت شعار جيل يغرس لوطن يزدهر. هنا يتحدثون عن مشاركة المجتمع في مبادرة التشجير والمحافظة على البيئة تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. أوضحوا أن البرنامج ومشيروا للنسخة الثالثة من موسم التشجير الوطني تأتي امتدادا لجهود دعم وتعزيز مشاريع التشجير في المنطقة وضمان استمرار المنجزات التي تحققت، حيث بلغ عدد الأشجار التي زرعت في منطقة مكة المكرمة منذ عام 2021 حتى العام الحالي أكثر من 7 ملايين شجر.
0: جميل. 25 يوما على انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر معرض الحج في جدة.
1: الكل ينتظر حقيقة ما تستضيف جدة من خلال الفترة القادمة، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمشاركة أكثر من 520 جهة محلية ودولية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. ويهدف المؤتمر إلى تطوير منظومة خدمات الحج ورفع

0: جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الشراكات الجاهزة لموسم حج 1448 عبر جلسات وورش عمل وبرامج متخصصة في التشغيل والتقنية والابتكار والاستدامة.
1: طيب الخبر التالي عن تعليم الطائف وما شاء الله الميداليات.
0: نعم، حققت الإدارة العامة للتعليم بالطائف 8 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في التصفيات الوطنية للأولمبياد العالمي للروبوت أو للروبوت اللي هو 2026 بواقع ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية في إنجاز يعكس تميز الطلبة في مجال الروبوت والابتكار وثمرة التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم الموهبة والإبداع.
1: طيب ماذا عن الموهوبين وتأهيل 38,000 ممارس تربوي؟
0: كانت تشير إلى ما تقوم به مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع له موهبة، حيث تواصل تطوير قدرات المعلمين والممارسين التربويين في رعاية الطلبة الموهوبين، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج أو برامجها التدريبية خلال فترة من 2020 إلى 2026 قرابة 38,000 متدرب ومتدربة، فيما بلغت عدد الشهادات الصادرة 18,449 شهادة، وسجل متوسط رضاء المستفيدين 95%، وامتدت البرامج إلى 16 إدارة تعليمية عامة و47 مدينة من مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر اللي هو التدريب الحضوري وعن بعد من خلال منصة موهبة برو التي تضم 215 دورة تدريبية وأكثر من 1300 محتوى تدريب.
2: ومنع السفر لعشر فئات.
0: وش أوادم ولوش؟
2: والله ما أدري، مذكور من ضمنهم الحيوانات.
0: نعم، اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها لتنظيم النقل محليا ودوليا والحد من انتشار الأمراض الوبائية وضمان التزام باشتراطات الصحية ومعرضة الحيوان، وحدد الدليل عشر فئات من الحيوانات غير الصالحة للسفر، واشترط فحصها بيطريا قبل الرحلة ب 24 ساعة واستكمال التحسينات قبل السفر بخمسة أيام مع توفير شهادة بيطرية رسمية ووثائق النقل المعتمدة، كما حظر نقل الحيوانات لأكثر من 8 ساعات دون فترة راحة وماء وغذاء، وألزم بتفقدها بعد 30 دقيقة من بدء الرحلة ثم كل ساعتين، ومنع استخدام وسائل الإكراه المؤلمة، مؤكدا ضرورة توفير وسائل نقل مهيئة ومرافقين مؤهلين لضمان سلامة الحيوانات والرفق بالحيوان. حقيقة من أفضل القرارات بالفعل، يعني بعضهم يشيلها أكثر من 8 ساعات ويمكن ما يعطيها أكل ولا يعطيها شيء، يتوقع أنها تتحمل لين يصل للمنطقة اللي بيصل لها.
1: الله مستعان.
2: صحيح والله فعلا، يسبب أيضا أمراض وانتقال أمراض. طيب
0: نعم.
2: يقول لك مختصة الضغوط المستمرة تهدد التوازن النفسي.
0: نعم، حذرت مختصة في الصحة النفسية من تأثير الضغوط النفسية المستمرة والاستخدام غير المتوازن لوسائل التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية وجودة الحياة، شددت على أهمية الانتباه إلى التغيرات المزاجية والسلوكية التي تؤثر في العمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية. كذلك أوضحت أن القلق والاكتئاب واضطرابات النوم من أبرز المشكلات التي تستدعي الاهتمام. حذرت من المقارنات الاجتماعية، التنمر الإلكتروني والوصمة المرتبطة بالعلاج النفسي لما لها من دور في تأخير طلب المساعدة. أكدت أهمية التدخل المبكر عند استمرار الأعراض وتفاقمها وتعزيز دور الأسرة والمدرسة وبيئة العمل بتوفير الدعم النفسي. شددت على أن النوم المنتظم والنشاط البدني والعلاقات الاجتماعية الدائمة تعزز التوازن النفسي.
1: حلو. طيب وش قصة المقاضي من الورقة إلى السلة الإلكترونية؟
0: هذه طال عمرك، حسب ما هو مامي طبعا الخبر للزميل راشد السكران في جريدة الرياض، يقول لك يا زين أيام أول يوم كانت الأم توصي ولدها أو زوجها راح جبل لنا مقاضي البيت، وإذا كانت تخاف أن ينسى كتبت له ورقة صغيرة فيها الطلبات وختمتها بالوصية المعتادة تكفى لا تنسى الخبز والصامولي. ثم تطورت السالفة وجاء الجوال وصارت الأم تدق وتقول وانت راجع مر البقالة وجب معك أغراض البيت، وبعدها دخل الواتساب على الخط وصارت الطلبات تجي في رسالة طويلة تبدأ بالخبز والبيض وتنتهي بأشياء ما كانت على البال. واليوم مع المتجر الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية والتبضع السحابي صرنا نختار المقاضي ونطلبها وندفع قيمتها بضغطة زر وتوصل إلى باب البيت من دون مشوار ولا انتظار، من ورقة صغيرة إلى مكالمة جوال ثم رسالة واتساب.

وصولا إلى سلة التسوق الإلكترونية تغيرت الوسائل وتطورت الحياة، لكن فيها أشياء ما تغيرت. الأم هي الأم طبعا، أكيد طلبات البيت ما تخلص، وعبارة لا تنسى الخبز والبيض مستمرة من جيل إلى جيل. لكن يقول يعني على حد طبعا هذا من تعليقي أنا، يقول لك جيل واي وجيل إكس يمكن وجيل حتى زد مرت عليهم سالفة مقاضي البيت والبقالة، لكن أعتقد اللي هو جيل الإلف

0: دبابات وسيارات وسيارات توصيل ملابس وكل شيء. الان ما حد يتحرك من البيت. البارح بنت ترسل لي تقول حول لي مبلغ مقدره. قلت ليش؟ قالت بتجيب العشاء. قيمه وصول العشاء للبيت اغلى من العشاء نفسه.
1: مستعان.
0: والله العظيم يعني تحس ان ما حد احد يبغى يطلع يروح يتقضى ويروح يجيب او تلقى. لا خلاص يعني سالفه من اول يموصون او خذ يمكن من اول بعضهم حتى الامهات ما تقرا ولا تكتب لكنها توصيك تقول جيب المقادير الفلانيه وبعدين توصل البيت تلقاها ناقصه وترجع مره ثانيه وتجيب المتبقي او اليوم الثاني. جميله مثل هالاخبار
1: الحركه فيها بركه لكن يعني
0: نعم انا اقول دائما رصد مثل هالتقارير او هالاخبار اللي زي كذا اللي تربط الماضي بالحاضر كيف كنا وكيف وصلنا. الحمد لله اليوم احنا في عصر التقنيه وعصر التطور وعصر اللي هو الذكاء الاصطناعي تغير كل شيء.
1: نعم بس باقي ايش الثلاجه تقرا وش داخلها وترسل اشعار وتطلب هي بنفسها والامور طيبه. الله يعطيك العافيه ابو فهد.
0: كل شيء طيب وانتم طيبين والحياه جميله دائما والحمد لله احنا بلد امن ومستقر لله الحمد وعندنا تقنيات العالم كلها موجوده عندنا.
1: يا ربي لك الحمد. شكرا لك يا ابو فهد ملتقى ان شاء الله بكره على خير
0: باذن الله.
2: في امان الله. في امان يا ابو فهد.
0: الله يبارك فيكم. مع السلامه.
1: مع السلامه.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك أصبحنا كما أنزل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ينطق القارئ الحرف من مخرجه الصحيح ومع ذلك تشعر أن في التلاوة شيئا غير مستقيم، فما السبب؟ قد يكون الحرف صحيح المخرج لكنه لم يؤدى بصفته الصحيحة فرقق ما حقه التفخيم وفخم ما حقه الترقيق. وهنا يظهر أثر باب دقيق من أبواب التجويد وهو التفخيم والترقيق. يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. فحسن التلاوة لا يقتصر على إخراج الحرف من مخرجه فحسب، بل لا بد أن يعطى الحرف صفته وهيئته التي تميزه عن غيره. فما التفخيم وما الترقيق؟ التفخيم هو سمن يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه عند النطق به. أما الترقيق فهو نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. وهنا تنبيه مهم، التفخيم لا يعني رفع الصوت ولا الضغط الشديد على الحرف، فقد يقرأ الإنسان بصوت هادئ ومع ذلك يؤدي الحرف المفخم أداء صحيحا، وقد يرفع صوته ويضغط على الحرف ولكنه لا يحقق صفة التفخيم كما ينبغي. ومن أشهر الحروف التي تفخم حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم خص ضغط قض، ومنها الصاد كما في قوله تعالى اهدنا الصراط. فلا نقول الصراط على رواية حفص طبعا، فلا نقول الصراط، فبل نقول عند قراءة هذه الآية من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. والمقصود هنا تفخيم حرف الصاد، فالصاد في الصراط حرف مستعل مفخم، فلا ينبغي أن تضعف صفته حتى تميل إلى السين. ومنها الطاء كما في قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. فالطاء هنا حرف قوي مستعل مطبق، فلا تؤدى الطاء قريبة من التاء لأن كل حرف صفته التي تميز بها. وكذلك الضاد في قوله تعالى ولا الضالين، فالضاد من حروف الاستعلاء والإطباق وتحتاج إلى عناية بالمخرج والصفة معا حتى تظهر بهيئتها الصحيحة، ومع كثرة السماع والتكرار والتصحيح يستقيم اللسان ويصبح الأداء الصحيح سجية القارئ. وفي الختام لكل حرف في القرآن مخرج وصفة، ومن تمام العناية بكتاب الله أن نعطي كل حرف حقه ومستحقه، فلا نفخم ما حقه الترقيق
5: ولا نرقق ما حقه التفخيم، فلنعتني بحروف القرآن ونتلقى

0: أداءها على أهل الإتقان حتى تكون تلاوتنا أقرب إلى الصواب والجمال والإحسان لنتلوه كما أنزل.
1: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: شكرا للشيخ يوسف الدوسري على فقرتي. حياكم الله من جديد يا كرام. عاد هنا نتوقف قليلا مع أبيات جميلة
4: عطنا.
3: أي والله، وصلتنا من المبدع الشاعر عبد الله الهوساوي. يقول من عبد الله الهوساوي والد الجميلة ورد، يقول: لولا البنات لما انتشت أرواحنا، ولما شدا طير ولا عصفور، ولا أظلمت هذه الحياة، فإنهن جمالها وحلاتها والنور، فبهن تمتلئ القلوب سعادة، ولهن في حرم الجمال حضور. أرأيت بيتا لا يشع بريقه، ميتا وتسمعه العزاء الدور، ما فيه ألوان وباد حزنه، والبؤس يسعى حوله ويدور. لولا البنات لا أشبهته، لولا البنات لأشبهته قلوبنا بشعوره، إن البنات شعور. تنساب منهن المشاعر دفئها، ويحف قلبا كن فيه سرور. قل لي بربك، هل رأيت حديقة ما كللتها بالجمال زهور؟ تلك البيوت إذا خلت من نسوة، هل جمل الفردوس إلا الحور؟ يا رب، يا رب، فاحفظهن وردات لنا، لتفوح من أرواحهن عطور. يا سلام
4: يا سلام
3: يا سلام، لا فضفوك، صح لسانك. ويا جمال الأبيات الجميلة من شاعرنا الأستاذ عبد الله الهوساوي والد الجميلة ورد. شكرا لك يا أبو ورد،
4: الله يرضى عليه. وأعتقد أن أيضا القصيدة تصلح لك أن تستخدمها لمآرب أخرى. جزاه الله خير، صح الله لسانه. وأعتقد أن لو التي في قصيدته هي لو المقيدة التي ربما تصلح في سياقها، شعر جميل ورائع، وفيه مشاعر طيبة تجاه البنات وتجاه بنته. أعتقد راح تكون سعيدة وهي تسمع.
3: الله يسعدها يا رب،
4: ويسعد لها
3: بنياتنا جميعا وبنات المسلمين. يا أخي الواحد يتأمل كيف كان، وانتشرت إلى طرف من هذا سلطان، كيف كان وضع النظرة للمرأة للبنت قديما، وكيف تغيرت يا رب لك الحمد بعد أن من الله على أهل هذه المنطقة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الله على البشرية جمعاء. حقيقة كان الرجل يعني يستقبل خبر ولادة بنته استقبالا يعني بئيسا، كما عبر الله تعالى عنه في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يا لطيف يا لطيف لطفك. كيف انقلبت الآية، وكيف يعني حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أوصل أن هذه البنت والمرأة شأنها عظيم وقدرها رفيع، يعني انعكاسها عليك أيها الرجل جميل وبديع في كل حالاتها، كانت أما زوجة أختا بنتا، هي ترفعك في الدنيا وفي الآخرة.
4: نعم أحسنت يا خالد. من معنا؟ أبو محمد من الرياض. السلام عليكم يا أبو محمد.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخي الكريم.
4: يا هلا وسهلا، هلا بالغالي.
5: الله يحفظنا وإياكم. أقول بارك الله فيكم جميعا، أنا أبو لعشر بنات ولله
3: ما شاء الله.
4: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
5: قد زوجت منهن ثمان والباقيات في الطريق إن شاء الله.
4: الله يرزقهم الأزواج الصالحين يا رب. ما شاء الله تبارك.
5: ولله الحمد والمنة، هذا من فضل الله. وكنت أستشعر منذ ولادتهن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
4: الله أكبر.
5: وفي الحديث الآخر: من ابتلي بشيء

0: من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وكلها أحاديث صحيحة ولله الحمد والمنة. والابتلاء هنا اختبار وليس الابتلاء أن المرأة بلوى أو البنت بلوى، لا
1: صح.
0: إنما هو اختبار في حسن التربية، هل هذا الأب وتلك الأم أهل لتربية تلك البنات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقمنا لبنة في المجتمع وهي أسرة تقوم بإنتاج الذرية الصالحة من البنين والبنات، ويستمر هذا الأجر للوالد لأبي البنات ولأم البنات متى ما أحسنوا. ولذلك أحرص من يسمع هذا الكلام في هذه الساعة من المسلمين أن يتقوا الله في بنياتهم ويربوهن على الكتاب والسنة ويلحقوهن بدور تحفيظ القرآن أو مدارس تحفيظ القرآن، لأن القرآن إذا بقي في صدر البنت فلا خطر عليها بإذن الله تعالى من ترويج الشائعات والمفسدات للدين والأخلاق. كذلك التربية على الحجاب والستر الذي في هذه الأيام بدأ الهجوم عليه لنزعه عن بنياتنا وسترهن، ولكن ولله الحمد قرأنا واطلعنا على مقاومة لهذه الدعوات الباطلة في هذا البلد المبارك.
1: يا ربي لك الحمد. الله يعطيك العافية أبو أبرار، جزاك الله خير.
0: الله على بناتنا وبناتكم.
2: آمين آمين. أبو محمد الصالح. أبو محمد أنا أذنت لي، بس أنت كونك يعني أب لي 10 بنات ما شاء الله، أعتقد أن يعني ربما هي من الحالات القليلة جدا، فأنت أعتقد أنه من أفضل من يعطينا ولو إشارات عن طبيعة العلاقة بين البنات وأبوهم، بين الأب والبنات.
0: أجمل العلاقة، أجمل من الجميلة. نعم لهن 7 إخوة، ولكن علاقة البنات قوية جدا مع والدهن، ما بين عطف وحنان ورحمة وإحسان. نعم علما أنهن في بيوتهن أمهات لأولاد، ولكن مع ذلك كله يبحثن عن والدهن في كل وقت، والسبب لا شك أن حسن المعاملة وحسن التربية ولله الحمد والمنة والنشأة الصالحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها سببا للوقاية من النار، رباهن فأحسن تربيتهن كن له
2: الله. الله يجزاك خير يا أبو محمد، وشاكرين لمشاركتنا هالتجربة الجميلة.
1: يا سلام يا سلام يا أخي. هو وظهر متصل قبله أشاروا لموضوع التربية الحسنة والمعاملة. إيه يقول الأول قال لم أرفع صوتي عليهن ولم أسئ إليهن، فينعكس هذا البنت قديش تعطيها، تعطيك أضعاف من الحنان ومن المحبة. أبو برار من بلجرش، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب. سلام الله بالخير.
3: صباح الخير. الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: عافاك الله. تفضلي.
3: إيش الموضوع الجميل هذا؟ إيش الإبداع اليوم؟
1: شايف كيف
3: حركت فينا مشاعر. بسم الله الحمد شيء عجيب. الله يعطيكم العافية. في بيت شعر لازل تحفظه أهدتني أختي عندما جاتني البنت الثانية، الله يحفظهم جميعا.
1: الله
2: وش يقول؟
3: إن البيوت إذا البنات نزلنها مثل السماء تزينت بنجومها. لا زال هذا معلق، بيت الشعر لا زال معلق في عندي في مدخل البيت والله. له الآن تقريبا 8 سنوات.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظ لك نجومك ويحفظ أسرتك. شكرا لك يا أبو أبرار على المشاركة، ومثل ما ذكرت حلقة فيها من المشاعر الشيء الكثير.
2: أي والله فعلا.
4: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا بك أصبحنا
6: هدى للناس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة أيها الكرام، وكانت بصوت القارئ محمد حكمي. عدنا لكم، عدنا إلى موضوع حلقتنا وحديثنا عن رعاية البنات وعن فضل رعاية البنات. الحقيقة أني يعني لا أخفيكم، ما زلت مشحونا بالمشاعر التي جاءتني من اتصالات المستمعين، جزاهم الله خير، يعني اللي شاركونا، يعني ما أدري، بس وصلني كذا مشاعر منهم طاغية وأثرت فيني، وأعتقد أنها أثرت في الكثير منكم، وأنا أيضا يعني أستمع إليهم وأجد سبحان الله قواسم مشتركة بين المتحدثين. أولا غالبهم أو تقريبا كلهم تلمس فيه، وإن لم تعرفه تلمس فيه جانب الرقة واللين، وأعتقد أن هذا له، وأعتقد أن تربية البنات كانت لها الأثر في هذا. وثلاثة أو أربعة منهم أيضا كلهم يعني بكرهم بنت، فهنا بعد موضوع يمكن إذا جت فرصة أن نتكلم عنه، لما تكون البنت هي البكر في البيت وهي الأخت الكبيرة، وتأثيرها على تشكيلة الأسرة وتأثيرها على الأبناء الذين سيأتون بعدها، شيء لطيف جدا الصراحة. الود والشعور، وأحد المتصلين اللي كان يعني يتكلم وتأثر وتحدث عن أنه يعني هو يطلب من بناته أنهم يسامحونه على تقصيره، يعني شيء عظيم. وسبحان الله أتوقع ما يقول هالكلام إلا شخص يعني بذل قصارى جهده في أنه يسعدهم ويربيهم ويحسن إليهم. يعني غالبا هذا هو منطوق الشخص اللي سعى، ولكنه يعني مع سعيه الكبير إلا أنه يستحقر نفسه. جزاهم الله خير كلهم. ذكرني يعني ذكرتني الحقيقة مشاعر اللطف فيهم واللين بأحد المشايخ الفضلاء كنت أتحدث منه، وكان يتحدث عن أخيه، وهو أيضا شيخ ويعني بروفيسور في أحد التخصصات الشرعية، فهو يتحدث عن أخيه، فكان يقول كان يشد علينا في بعض المسائل إلين جوه بنات، لأن الله رزقه بنات بعدين لان معنا، قبل ما يجونا بنات كان شديد. فبلا شك لها تأثير سبحان الله، يعني أعتقد أنها تأثير يصل إلى طريقة تعاطيك حتى مع كثير من أمور الحياة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود: أن تتغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم، ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة

0: المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-00-166-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: الحديث بشكل موسع أيها الكرام عن موضوعنا، يسعدنا بأن ينضم معنا الآن الشيخ الأستاذ الدكتور راشد بن ظافر الدوسري، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين بكل خير.
3: الله يحييك يا دكتور وسعيدين باستضافتك. حديثنا عن فضل رعاية البنات، ودعنا نبدأ ب يعني الرؤية الشرعية والمنظور الإسلام للبنات وما أولاه من عناية خاصة لهن.
4: بداية حقيقة أرحب بكم وبالمستمعين الكرام، وأيضا أعبر عن شعوري وسعادتي بتواجدي عبر هذه النافذة، نافذة وبك أصبحنا في إذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم. حقيقة عناية الإسلام بالبنات ليست عناية عابرة، بل هي مبدأ أصيل في منظومة التربية الإسلامية، يعكس هذا حقيقة تكريم الإنسان وحفظ كرامته وبناء الأسرة المسلمة على الرحمة والمودة والمسؤولية. وقد جاءت حقيقة رسالة الإسلام في بيئة كانت بعض فئاتها تنظر إلى الأنثى نظرة انتقاص، فصحح الإسلام هذه النظرة وحرم وعد البنات وأكد حقهن في الحياة الكريمة وجعل الإحسان إليهن ورعايتهن من أبواب الأجر العظيم. وإذا أردنا حقيقة أن نفهم لماذا أولى الإسلام البنات عناية خاصة، فإننا نستطيع أن نحدد ذلك في عدة أسباب لعلي يعني أوجزها بشكل واضح. حقيقة لأن الإسلام جاء ليصحح النظرة الجاهلية للأنثى ويصون كرامتها، ومن أبرز حقيقة مظاهر الجاهلية أن بعض العرب كانوا يحزنون ويغضبون إذا بشروا بمولودة أنثى. وقد صور الإسلام، صور القرآن الكريم هذه النظرة تصويرا دقيقا في سورة النحل. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم بين القرآن الكريم أيضا ما كانت تفضي إليه هذه النظرة من ظلم الأنثى، فقال عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهنا حقيقة تظهر عظمة الإسلام، إذ نقل قضية البنت من كونها مصدر الخجل لدى بعض الناس إلى كونها إنسانا مكرما له حق أصيل في الحياة. ومن المنظور التربوي فإن هذه النصوص تؤسس لضرورة تغيير الاتجاهات الاجتماعية السلبية تجاه البنات وتربية الأبناء على احترامهن، وترسيخ أن قيمة الإنسان لا تتحدد بجنسه وإنما بما يقدمه من خير وصلاح وتقى. فالإسلام لم يكتفي بمنع جريمة وعد البنات في هذه المسألة، بل عالج جذور المشكلة وصحح النظرة التي كانت تنتقص من الأنثى، وأرسى حقيقة مبدأ كرامتها الإنسانية. أيضا كذلك لأن البنت هبة من المولى سبحانه وتعالى، وهي نعمة تستوجب الشكر، حيث يقرر القرآن الكريم أن الذرية ذكورا وإناثا عطاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الإنسان ما يشاء بحكمته. يقول الله عز وجل في سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ومن الدلالات التربوية المهمة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الإناث على الذكور، وفي ذلك تنبيه إلى شرف الهبة الإلهية وعدم جواز الانتقاص من شأن البنات، دون أن يعني ذلك تفضيل جنس على آخر في جميع الأحوال. كما وصف الأبناء بأنهم هبة من الله سبحانه وتعالى، يغير نظرة الوالدين إلى مسؤولية التربية، فالبنت ليست عبا اجتماعيا أو اقتصاديا، وإنما هي أمانة ونعمة حقيقة تستوجب الشكر والرعاية. والشكر الحقيقي لهذه النعمة لا يكون بالفرح بقدوم البنت حسب، بل بحسن تربيتها وتعليمها وحفظ حقوقها وعدادها لتكون إنسانة صالحة نافعة لنفسها وإسرتها. فعندما يرزق الله عز وجل أسرة بنته، فإن الموقف التربوي الصحيح هو استقبال هذه النعمة بالحمد والرضا، ثم أداء حقها في الرعاية.

0: التربية والتعليم. كذلك حقيقة لأن رعاية البنت من أبواب الأجر العظيم كما أشرتم سابقا، والوقاية من النار، ومن أبرز ما يلفت الانتباه السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خص البنات بحديث تبين فضل الإحسان إليهن وتربط رعايتهن بالأجر العظيم. فإن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا كما أشارت عائشة فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترة من النار. متفق عليه. حقيقة في هذه لطيفة في هذا الحديث، بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فيه إلا تمرة، وبيوتنا حقيقة ملأة بالخيرات والنعم، فهذا حقيقة يوجب علينا الشكر. حقيقة لو تأملنا المعنى العظيم، أم لا تملك إلا تمرة واحدة ولكنها تقسمها بين ابنتيها، فيثني النبي صلى الله عليه وسلم على إحسان البنات وبين عظيم أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. حقيقة وهذا الحديث أيضا يؤكد أن الرعاية ليست مرتبطة بثراء الأسرة أو قدرتها المالية، بل قد تتحقق بأبسط الإمكانات إذا اقترنت بالرحمة والعدل وحسن المعاملة. وهذا الحديث أيضا يؤكد أن وهذا أيضا وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. هذا الحديث رواه مسلم. وأيضا كذلك لأن البنت تحتاج إلى تربية متكاملة تحفظ كرامتها وتنمي شخصيتها، فالإسلام لم يجعل رعاية البنت مقتصرة على طعامها وكسوتها، بل مفهوم الرعاية في التربية الإسلامية يشمل بناء شخصيتها، تعليمها، غرس القيم والأخلاق فيها، وتنمية قدراتها. امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا حقيقة الحديث يؤسس لمسؤولية الوالدين عن أبنائهم وبناتهم، فالأب راعي في أسرته والأم راعية في بيتها، وكلاهما مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على أداء هذه المهمة. كذلك لأن الإسلام جعل الإحسان للبنت معيارا لحسن المعاملة وكمال الخلق. جاء الإسلام ليجعل حسن المعاملة داخل الأسرة جزءا من صلاح الإنسان، لا أمرا ثانويا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي: خيركم لأهل وأنا خيركم لأهلي. فهذا الحديث يدل أن معيار الخيرية لا يقتصر على علاقة الإنسان بالآخرين خارج المنزل، بل يظهر بوضوح في تعامل الإنسان مع أقرب الناس إليه. حقيقة في صور كثيرة حسن المعاملة مع البنات، لعل من أهمها أظهار المحبة والرحمة لهن وعدم شعارهن بأنهن أقل مكانة من أخوانهن، الاستماع إليهن واحترام آرائهن ومشاعرهن، العدل بين الأبناء في العطاء والمعاملة، تشجيعهن عند النجاح ومساندتهن عند الإخفاق، معالجة الأخطاء بالحكمة والتوجيه بعيدا عن إهانة التحقير، احترام شخصياتهن ومساعدتهن في بناء الثقة بالنفس في إطار القيم الإسلامية. كذلك أيضا لأن البنات شريكات في بناء المجتمع وصناعة مستقبله، فالعناية بالبنت ليست قضية أسرية محدودة، بل هي قضية حقيقية تربوية واجتماعية تمس مستقبل المجتمع كله. وقد قرر الإسلام حقيقة وحدة الأصل الإنساني بين الرجل والمرأة، والله عز وجل في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالآية تجعل معيار الكرامة عند الله هو التقوى، لا الجنس أو النسب أو المكانة الاجتماعية. حقيقة هناك أسباب كثيرة، ولعل أقول يعني هذا السبب وأقف عنده نظرا لضيق الوقت. لأن الإسلام أراد أيضا الأسرة أن تقوم على الرحمة والمودة لا على التمييز والانتقاص. فالأسرة هي مؤسسة تربوية الأولى التي تتشكل فيها شخصية الإنسان، ومنها يتعلم معنى الحب والعدل والاحترام وتحمل المسؤولية. ومن أعظم ما يقدم حقيقة الوالدان لبناتهما أن تبقى الأسرة مكانا يشعرن فيه بأنهن محبوبات محترمات، وأن لهن مكانة أصيلة لا تتوقف على مقارنتهن بإخوانهن. لعلي أوجزت في هذه المسألة وإن كان الكلام يطول فيها.
1: نعم أحسنت. نحتاج الحقيقة أن نقف يعني في بما أننا نتحدث عن هذا الموضوع عن ما تحتاجه البنت من أبيها في مراحل عمرها المختلفة.
0: علاقة الأب بابنته من أهم العلاقات التي تؤثر في تكوين شخصيتها وبناء ثقتها بنفسها وشعورها بالأمان. فالأب ليس

0: كمجرد مصدر نفقة كما شرط سابقا، وتتغير احتياجات البنت مع انتقالها من الطفولة إلى المراهقة ثم إلى الرشد، ولكن هناك احتياجات تبقى ملازمة لها في جميع مراحل حياتها، وفي مقدمتها الحب والقبول والاحترام والشعور بالأمان. فهذه الاحتياجات تبقى لدى الفتاة في جميع مراحل حياتها حتى بعد زواجها. ففي مثلا الطفولة تحتاج إلى الحنان والاحتضان واللعب معها، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الرحمة بالأطفال عندما قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي طفولتها المتوسطة أو في المرحلة المتوسطة من الطفولة تحتاج إلى التشجيع وبناء الثقة والقدوة الحسنة، وأن يساعدها أبوها على اكتشاف قدراتها وتعلم القيم والأخلاق. في مرحلة المراهقة تحتاج إلى أب يستمع إليها ويحترم مشاعرها ويحاورها دون سخرية وتحقير ويمنحها الثقة المناسبة لعمرها مع التوجيه والحماية. في مرحلة الشباب تحتاج إلى من يدعم تعليمها وطموحها ويساعدها على اتخاذ قراراتها ويقف معها عندما تواجه الإخفاق والضغوط. وعندما حقيقة تصل إلى مرحلة الزواج تحتاج إلى أب ينصحها في اختيار شريك الحياة ويحترم قراراتها ويظل سندا لها بعد الزواج دون أن يتدخل في حياتها تدخلا مفرطا. وأختتم حقيقة في هذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهو توجيه عظيم يؤكد ضرورة العدل في المعاملة بين الأبناء والبنات. فالبنت التي تجد من أبيها الحب والاحترام والعدل تجد عنده إذنا تسمعها وقلبا يحتويها وعقلا يوجهها، تكون قد حصلت على أحد أهم مقومات النمو النفسي والتربوي السليم.
1: نعم. طيب أيضا جانب مهم دكتور في هذا الموضوع، وهو يعني احتواء البنت. ودائما إذا جاء الحديث عن البنات وتربية البنات يذكر مباشرة مسألة الاحتواء وما يمكن أن يؤثره على شخصيتها.
0: على يعد حقيقة الاحتواء العاطفي أو والنفسي من أهم مقومات التربية الأسرية السليمة، ولا سيما في علاقة الأب بابنته، لأن البنت لا تحتاج إلى الرعاية المادية كما شرط سابقا، بل تحتاج إلى أن تشعر بأنها محبوبة ومقبولة ومفهومة، وأن لديها مساحة آمنة تستطيع فيها التعبير عن مشاعرها وأفكارها ومخاوفها دون خوف من السخرية أو الإهانة والرفض. ومن منظور حقيقة علم النفس التربوي، فإن الاحتواء ليس مجرد تدليل أو استجابة لجميع مطالب الفتاة، وإنما هو تلبية حاجاتها العاطفية والنفسية والاستماع إليها واحترام مشاعرها وتوجيهها بحكمة، ما وضع حدود تربوية واضحة للتعامل. ولكن من المهم أن نعرف ماذا نعني بالاحتواء النفسي. الاحتواء النفسي بمعناها البسيط أن تشعر البنت بأن أباها وأمها يتقبلانها ويحترمان مشاعرها حتى عندما يختلفان معها في الرأي أو يرفضان بعض تصرفاتها. الاحتواء النفسي أو أن تجد من يستمع إليها عندما تحزن ويساندها عندما تخاف ويساعدها عندما تواجه مشكلة، أن تستطيع الاعتراف بخطأها أو الحديث عن مشكلة تواجهها دون أن تخشى الإهانة والتحقير. الاحتواء أن تدرك أن الخطأ لا يعني فقدان محبة والديها، وأن بإمكانها التعلم من أخطائها وتصحيحها. وحقيقة ويمكن فهم أثر الاحتواء من خلال مجموعة من النظريات النفسية، ولكن حقيقة ولعل من أهمها نظرية تسمى نظرية التعلق، ونظرية أخرى تسمى نظرية الحب أو التقبل الإيجابي غير المشروط. ولكن يظهر لي أن لا يوجد حقيقة وقت طويل طيب الحديث عنهم.
1: نعم صحيح.
0: فلعل في وقت أوسع إن شاء الله تناول هذه النظرية
1: إن شاء الله. يمكن معنا دقيقة ونصف، لو نتحدث عن كيف نربي البنت على قوة الشخصية، على القوة، على الثقة، على الحفاظ على قيمتها.
0: حقيقة هذا سؤال جميل ولطيف في آن واحد. حقيقة أن من أهم أهداف التربية الإسلامية أن تنشئ فتاة قوية الشخصية واثقة بنفسها قادرة على اتخاذ القرار ومواجهة التحديات وتحمل أيضا المسؤولية. في الوقت نفسه تكون متمسكة بدينها وقيمها وأخلاقها. وهنا ينبغي حقيقة أن نؤكد أن هناك تصورا خاطئ يظن أن القوة تتعارض مع اللطف، وأن الثقة بالنفس تتعارض مع الحياة، وأن الاستقلالية تعني التمرد على القيم. والحقيقة أن التربية المتوازنة تستطيع أن تجمع بين هذه المعاني جميعها. فالقوة التي نريدها لبناتنا ليست القسوة في التعامل، والثقة التي نريدها ليست غرورا، والاستقلالية التي نربيها عليها ليست تحررا من المسؤولية والخروج عن القيم. ومن حقيقة المنظور التربوي فأننا

0: يريد فتاة تعرف قيمة نفسها وتدرك حقوقها وواجباتها وتمتلك القدرة على التفكير والاختيار، ويمكن تحقيق ذلك حقيقة من عدد من النقاط، لعل أول هذه النقاط بناء الثقة في النفس.
1: نعم.
0: وأيضا تنمية الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، ويكون ذلك من خلال إتاحة الفرصة للبنت الاختيار بين البدائل المناسبة لعمرها ومناقشة قراراتها الأسرية التي تخصها، بدلا من الاكتفاء بإصدار الأوامر. أيضا تدريبها على التفكير في عواقب القرارات قبل اتخاذها، أيضا السماح لها بتحمل نتائج أخطائها المعقولة، أيضا السماح لها أيضا عدم اتخاذ جميع القرارات نيابة عنها بدافع الخوف. وإذا أردنا حقيقة فتاة قادرة على اتخاذ القرار عندما تكبر، فعلينا أن ندربها على اتخاذ القرارات المناسبة منذ صغرها.
1: جميل.
0: بدلا من أن نمنعها من الاختيار ثم نطالبها بالاستقلال عندما تصبح شابة. هناك حقيقة الكثير أيضا من النقاط، ولكن لضيق الوقت قد لا يسعفني الوقت لتناولها.
1: الله يكتب أجرك أستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور راشد بن ظافر الدوسري، وأنت عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود. نورت الزاوية حقيقة وأثريت الحوار والحديث حول فضل رعاية البنات، فشكرا جزيلا لكم.
0: العفو، وأنا سعيد بمشاركتكم.
1: سلمكم الله، في أمان الله.
0: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى ترتيل بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم جزاه الله خيرا. عودة معكم وبرفقتكم مجددا يا كرام في موضوعنا عن سكر النبات البنات، عن فضل رعاية البنات. محزن، وش في سكر النبات؟ تقول ما عاد موجود؟
3: لا موجود.
2: موجود كيف موجود؟ إيه.
3: لا موجود وجميل. نرجع لكم أيها الكرام ونتحدث عن هذه المعاني وهذه المفاهيم وهذه المشاعر الحقيقة التي يعني سعدنا بها من المتصلين، وما زلنا أيضا نسعد باستقبال

0: اتصالاتكم على 011-405-2999. يمكن ما سمعنا الأصوات أباء يا خالد، لعل هذا يؤيد فكرتك اللي قلتها إنه
1: والبنات
0: إنه البنت يعني
1: بنت أبوها.
0: المشاعر جميلة جدا. احنا يعني ايضا يعني اذا جينا الى موضوع البنات والانثى والمرأة بشكل عام، ينبغي ان نعلم اننا لدينا تأصيل شرعي في مثل هذا الموضوع، مهما جاءت من تيارات، من افكار، من مسميات جديدة، نسوية، ذكورية، غيرها، كلها يعني قبلها لدينا تأصيل شرعي واضح ومنظور ورؤية إسلامية واضحة تكفينا عن هؤلاء وعن هؤلاء. النص، القرآن، السنة، فعل الصحابة والسلف الصالح، النظرة التربوية للشرع الحنيف، في كل هالمواضيع وهالقضايا تغنينا عن هذه التيارات التي عليها ما عليها.
1: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في وصف استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها، هي الأب يقوم لبنته، فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. إيش من مشاعر، إيش من شعور، إيش من محبة، إيش من تقدير. نروح للتغطية، يلا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
1: في هالتغطية يا كرام عندنا ما شاء الله نلمس ونشاهد ونعيش جهود جمعية العناية بمساجد الطرق، وجهود يعني كبيرة في الاهتمام بالمساجد وتهيئتها للمصلين والمسافرين على طرقات المملكة مترامية الأطراف. ما شاء الله تبارك الله، يسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف الأستاذ علي بن عبد الله الدريهم، وهو مدير إدارة الاتصال وتنمية الموارد المالية بالجمعية. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ علي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أخوي خالد، وحياك الله أخوي سلطان، وحي المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المميزة وهذا البرنامج المتألق حقيقة بك أصبحنا.
1: الله يبارك فيك. حدثنا في البداية عن الفكرة، عن النشأة الأولى، عن بذرة جمعية العناية بمساجد الطرق.
4: نعم، جمعيتكم، جمعية العناية بمساجد الطرق، تأسست في عام 1439، وهي جمعية متخصصة في بناء مساجد الطرق وتأهيلها وتشغيلها وصيانتها. وتحظى الجمعية برئاسة فخرية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين. الجمعية اليوم تشرف على أكثر من 200 مسجد موزعة على 28 محور وطريق من طرق المملكة. تسعى الجمعية حقيقة من خلال هذه الأعمال التي تقدمها إلى أن يجد المسافر مسجد مهيأ ونظيف تتوفر فيه الخدمات التي تعينه على أداء صلاته بكل راحة وطمأنينة.
1: جميل جميل. إذن ما بين بناء المساجد والعناية بها، وهذا حقيقة مهمة جدا لكل من يسلك الطرقات. طيب كيف نشأت فكرة الصندوق الوقفي لمساجد الطرق أستاذ علي؟
4: نعم. بناء المساجد هو بداية المسؤولية الحقيقة وليست نهايتها. فالمسجد يحتاج إلى تشغيل وصيانة ونظافة وعناية مستمرة، ولعل من هنا جاءت فكرة الصندوق الوقفي لمساجد الطرق لتحويل التبرعات من أثر مؤقت إلى أثر مستدام، بحيث تستثمر أموال الوقف وتصرف عوائدها على بناء المساجد وتشغيلها وصيانتها، بل أن جزء من هذه العوائد تعود على رأس المال لتنميته. الصندوق أطلق في عام 2019، واليوم بحمد الله تجاوز أصول الصندوق أكثر من 100 مليون ريال. ولعل من أعظم ما يميز هذا الصندوق أنه يجمع بين فضيلتين عظيمة، فضيلة الوقف الذي يستمر نفعه وأجره بإذن الله، وفضيلة عمارة بيوت الله وهي أحب البقاع إلى الله.
1: جميل. طيب أبرز المحطات التي مر عليها منذ انطلاقه؟
4: نعم، الصندوق منذ انطلاقه زي ما تحدثنا أنه يعني كانت أصول الصندوق قرابة 19 مليون ريال، اليوم أصول الصندوق تجاوز 8 مليون ريال. أيضا من المحطات المهمة، أعلن في عام 2022 أول منتج من عوائد الصناديق الوقفية، وكان برعاية من معالي محمد القويس لما كان رئيس الهيئة السوق المالية آنذاك، وكان الحقيقة هذا أول منتج.

0: يرى على أرض الواقع من الفنادق الوقفية.
1: جميل. إذن الناس تريد أن تعرف كيف انعكست هذه العوائد على أرض الواقع والأثر في خدمة المصلين والمسافرين أستاذ علي.
0: نعم، المسجد اللي تكلمنا عنها قبل قليل ودشناه في عام 22 كمبادرة أولى لأول منتجات العوائد الوقفية.
1: حلو.
0: افتتحناه في موسم الحج الماضي ولله الحمد برعاية كريمة من سمو الرئيس الفخري للجمعية، وهو أول جامع بني من عوائد الصندوق الوقفي لمساد الطرق. وهذا الجامع الحقيقة مما يميز أيضا موقع الاستراتيجي وفي على طريق الهجرة بين المدينة ومكة، وأيضا يتسع لأكثر من 540 مصلي ومصلية ويخدم الحجاج والمعتمرين. هذا خلنا نقول الأثر الأول. والجمعية مستمرة في بناء المساجد من عوائد الصندوق. الأثر الثاني وهو استدامة هذه المساجد، اليوم هذا الصندوق من عوائده يتم تشغيل أكثر من 40 مسجد سنويا، وهذه الحقيقة قيمة الوقف. فالمساهمة التي قدمها الإنسان اليوم يمتد أثرها ونفعها لأجيال قادمة بإذن الله.
1: بإذن الله عز وجل. طيب، من يرغب أن يساهم في هذا الصندوق الوقفي أو إهداء مساهمة كذلك من يحب، هل هذا متاح؟
0: أي نعم متاح. وإذا تسمح لي أخوي خالد أن نذكر عدة طرق للمساهمة.
1: صدق.
0: الطريقة الأولى يمكن المساهمة بريال واحد يوميا في وقف مساجد الطرق من خلال إرسال رسالة نصية فقط. يرسل الرقم 5 إلى المستقبل، يكون 5112. يرسل رقم 5 إلى 5112 مباشرة، يتم تفعيل ريال يوميا. أيضا يمكنه المساهمة في الصندوق الوقفي ب10 ريال، ابتداء من 10 ريال، وهي قيمة الوحدة الوقفية الواحدة. ويحصل المتبرع على وثيقة وقفية تثبت مساهمته. وهنا يأتي أيضا أمر الإهداء، يمكن يهدي لوالديه وأهله الأحياء والأموات. وكذلك أيضا متاح عبر موقع جمع التبرعات الإلكتروني للجمعية أو التواصل معها عبر الواتساب على الرقم 0550881440. أعيد الرقم 0550881440. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يجعل لنا ولكم نصيبا من عمارة بيوت الله.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا للأستاذ علي بن عبد الله الدريهم، وأنت مدير إدارة الاتصال وتنمية الموارد المالية بجمعية العناية بمساجد الطرق. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم أخوي خالد.
1: في أمان الله. إذن
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود: أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-00-166-70.
4: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام إلى موجز الثامنة، نستهله باسم الله الرحمن الرحيم.
5: خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة لسلطان عمان للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقامة في المملكة أكتوبر الجاري.
1: وفاة مقيم وإصابة 11 آخرين في الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي.
5: التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط وطائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.
1: تواصل الإدانات الدولية للاعتداء السافر على مطار الملك خالد الدولي.
5: وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية البحرين وإيران وبريطانيا.
1: وزير الطاقة يوقع مذكرات تفاهم للتعاون مع وزراء الطاقة في الكويت وقطر ومصر.
5: بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين انطلاق أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي اليوم.
1: أبحاث الصحة ومركز الملك

0: سلمان لأبحاث الإعاقة يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز البحث والابتكار الصحي.
1: الشؤون الإسلامية تقيم لقاء توجيهيا لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
0: بريدة تحتضن فعاليات ملتقى ريادة الأعمال بالقصيم.
1: وزارة الإعلام تستضيف اليوم مؤتمرا صحفيا حول مشاريع مدينة الرياض.
0: هيئة الاتصالات والفضاء تنظم اليوم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية.
1: المدينة المنورة تتصدر مناطق المملكة في مؤشر مبادرة رافد للعام التدريبي 1447.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل وتداهم منازل في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.
1: روسيا تؤكد انفتاحها على مواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا.
0: وفي الخبر الأخير، زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.
1: كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم. هذه تحية من معد الموجز إبراهيم بن محمد الدميخي، شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم يا كرام إلى تلاوة من صوت القارئ إدريس أبكر، جزاه الله خيرا.
1: من جديد معكم يا كرام، وحديثنا عن رعاية البنات وعن فضل رعاية البنات وعن هذه المشاعر والمحاور والمواضيع المتعلقة بهذا العنوان. شاركونا على 011-405-2999. بس والله الموضوع جدا ملفت، أنه إلى الآن ما اتصلت أم تكلم عن البنات. ها
0: إيه، وحتى
1: ما زلنا ننتظر صار.
0: وحتى بنية تتحدث عن كيف رأت رعاية والديها أبيها وأمها لها أو لأخواتها، أو حتى أنتم يا شباب لأخواتكن. ما أهم ثلاث صفات ستحرص على غرسها في بناتك؟ هذا سؤال حلقة على منصة إكس. مريم القوعية تقول التقوى الله، الحياء، الحشيمة والستر. أبو عبد الرحمن من القوعية يقول أحمد شوقي إن البنات ذخائر من رحمة وكنوز حب صادق ووفاء. يا عيني. غنى تقول يجب على الأب أن يحرص على رعاية بناتي على العدل بينهم وبين إخوانهم، وعدم تفضيل الذكور عليهم في المحبة والاهتمام والعطاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذه مهمة حقيقة، أمر مهم جدا. قد يكون هناك ميل قلبي أيا كان لبنت أو ولد، لكن العدل في العطاء مهم جدا بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم بالتقوى في ذلك.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب معنا باخت من الخمرة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا ومرحبا،
2: جزاكم الله خير على ما تقدمون.
1: الله يسعدك، يا أهلا وسهلا، تفضل.
2: نسأل الله أن يحفظ بلادنا وينصر جنودنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. أقول باختصار، لو نظرنا إلى النساء عبر التاريخ لوجدنا عجبا، فسارة وهاجر رحمهم الله كان لهم الفضل العظيم، تذكروا هاجر وماء زمزم. كذلك من بعدهما آسيا وماشطة ومريم رحمهن الله، ثم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ودفاعهن ونصرهن للإسلام، وخاصة خديجة رضي الله عنها ونقل العلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وخاصة عائشة رضي الله عنهن أجمعين، وبقية أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن، وكذلك نساء السلف كأم مالك وأم الإمامين أحمد والشافعي، ومن الحاضر أم الإمام بن باز رحمهم الله، وغيرهن كثير. وحنا الآن في الوقت الحاضر في بلادنا والحمد لله داخليا وخارجيا نرى من بناتنا من رفعن الرؤوس بحجابهن وعلمهن وفوزهن في مسابقات عظيمة. وإن أذنتم بارك الله فيكم في قصة قصيرة ورؤية. أما القصة فرجل كان متزوج امرأة كنيته أبو حمزة، وعنده امرأة أخرى لا تنجب إلا البنات، فهجرها، وهذا خلاف السنة طبعا، وراح للمرأة الأخرى، فسمعها ذات ليلة وهي تنشد ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين، فالله ما ذاك بأيدينا، وإنما نحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد زرعوه فينا، فأرق لها وأرجعها. ورجل رزقه الله بست بنات، فهدد زوجته أنه إذا جاءت بالسابعة فسوف يطلقها. فرأى فيما يرى النائم في منامه أن القيامة قد قامت وأنه سيدخل النار عياذا بالله، فمر على أبواب الجنة النار السبعة، فكل باب وجد عنده ابنه من بناته تمنعه من الدخول. فلما جاء إلى الباب السابع وجده فاضيا، ما فيه أحد من البنات، فصحي من النوم، فدعا الله عز وجل أن يرزقه الله ببنت سابعة. فهؤلاء البنات والنساء كنا بنات، ولتذكر وعد توعيد الله سبحانه وتعالى في الجاهلية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، شكر الله لكم حفظ أعراضنا وأعراضكم أجمعين.
1: اللهم آمين. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
3: تغطية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام. تواصل لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج ضيوف خدم الحرمين الشريفين بعد اكتمال وصول الدفعة الرابعة والأخيرة التي تضم 250 معتمر ومعتمرة من 21 دولة. الحديث بشكل موسع عن

0: هذا. ينضم معنا المتحدث الرسمي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ عبد الله يتيم العنزي. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالنور والرضا والعافية، وأسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على بلادنا، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
0: اللهم آمين. حياك الله أستاذ عبد الله وسعيدين تجديد العهد. خلينا نتحدث

0: برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بالإشراف والتنفيذ لهذا البرنامج الذي يعد حقيقة رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم، وتمكين آلاف المسلمين من أداء الحج والعمرة على نفقة خادم الحرمين الشريفين. وهو أحد المبادرات النوعية التي نفخر بها جميعا لما تقدم هذه الدولة المباركة من عناية واهتمام بكل ما يهم المسلمين في مختلف دول العالم. أما برنامج العمرة ففي هذا العام صدر التوجيه الكريم والموافقة السامية من خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 65 دولة حول العالم، وقد أتمت الوزارة بوقت مبكر خطة استراتيجية لاستضافة هؤلاء الضيوف على 4 دفعات، الدفعة الأولى والثانية والثالثة، واليوم وقبل عدة أيام وصلت الدفعة الرابعة ولله الحمد إلى المدينة المنورة، وهم 250 معتمر ومعتمرة من 21 دولة في مختلف قارات العالم. وقد أدت وزارة الشؤون الإسلامية بإشراف ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لهم برامج نوعية تعكس رسالة وأهداف البرنامج الذي يحرص حقيقة على إطلاع هؤلاء الضيوف على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من نعم متوافرة وأيضا خدمات عظيمة تقدمها للحرمين الشريفين من خلال الزيارات الميدانية التي قامت الوزارة بتنفيذها لهؤلاء الضيوف في منطقة المدينة المنورة. اليوم سوف يغادر هؤلاء الضيوف المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد عدة أيام حافلة حقيقة بالبرامج والزيارات الميدانية التي شملت مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومسجد قباء وعدد من المعالم التاريخية، إضافة إلى لقاءات علمية ودعوية نفذتها الوزارة بمشاركة أحد أئمة الحرم النبوي وأيضا عدد من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية في إطار الجهد الكبير والمتواصل التي تبذلها الوزارة لإطلاع هؤلاء الضيوف وأيضا توسيع مدارك ثقافتهم وأيضا تعزيز قيم الوسطية والاعتدال من خلال هذه البرامج العلمية والنوعية التي تقام على هامش هذا البرنامج، وأيضا بإشراك عدد من نخبة من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية.
1: نعم، وش أبرز الخدمات اللي قدمت لضيوف خادم الحرمين؟
0: لا شك أن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ من حين ترشيح الضيف، فتبدأ الخدمات والضيف في مقر إقامته في دولته. تقوم الوزارة بشحن جميع ما يتعلق بمستلزمات المعتمر وأيضا حتى يعني الكتب التوعوية والإرشادية تقدم له في بلده، ثم يقام لهم حفلات في سفارات خادم الحرمين الشريفين لتوديعهم حين مغادرتهم إلى المملكة العربية السعودية، ويتم أيضا استقبالهم في المطارات في بدءا من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ويتم تسكينهم في الفنادق المطلة على الحرم النبوي الشريف، وإقامة عدد من البرامج النوعية التي تثري معارفهم وأيضا تجسد عناية واهتمام الوزارة بكل ما يهم حقيقة المسلمين في مختلف دول العالم من حيث إطلاعهم على النهضة التي تشهدها المدينة المنورة وأيضا المكة المكرمة في ظل يعني الدعم الكبير والمتواصل من قيادة المملكة العربية السعودية التي تبذل الغالي والنفيس لكل ما يخدم ضيوف الرحمن وما يحقق لهم سبل الراحة والطمأنينة حين تواجدهم في هذه الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة والزيارة. وأيضا الحقيقة نلمس من هؤلاء الضيوف الثناء العاطر والشكر الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية على ما توليه من عناية واهتمام لهم من حيث تقديم هذه جملة وحزمة كبيرة من الخدمات النوعية لهم لكي يؤدوا مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وطمأنينة ووفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي تتشرف حقيقة وزارة الشؤون الإسلامية بتنفيذها والعمل على تحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وأيضا من خلال المتابعة الدقيقة أيضا من معالي الوزير الذي يقف خلف هذا البرنامج وهو المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وقد تحقق حقيقة يعني للبرنامج هذا العام يعني المنجز بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الدعم السخي والعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمير حفظه الله. اليوم يعني نعلن نجاح كبير باستضافة هؤلاء الضيوف

0: البالغ عددهم 1000 بهذه بوصول هذه الدفعة يكتمل وصول 1000 مؤتمر ومعتمر من 65 دولة حول العالم. ليست حقيقة مجرد أرقام بل تمثل 1000 قصة إيمانية و1000 قصة لتعميق روابط الأخوة والمحبة بين المملكة العربية السعودية والمسلمين في مختلف دول العالم الذين قدموا في هذا البرنامج، وأيضا يحملون رسائل عميقة أثناء عودتهم إلى بلدانهم بعد أن تنعموا بهذه الرحلة المباركة بأن زاروا المدينة المنورة ومكة المكرمة وأدوا مناسك العمرة وأيضا تشرفوا بالصلاة في الروضة الشريفة وأيضا يعني لمسوا حقيقة عناية فائقة من اللجان العاملة التي تعمل في هذا البرنامج والتي تحظى حقا بدعم كبير من قيادة رشيدة وأيضا تعمل على تحقيق رسائل هذا البرنامج الذي يحمل اسم غالي على الجميع، مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يمد يد الخير للمسلمين في مختلف دول العالم.
1: خير. نعم، خلنا نختم معك أستاذ عبد الله، كيف شفتوا انطباعات الضيوف من خلال زياراتهم من خلال تلقيهم للخدمات؟
0: لعل حقيقة ما لعل أجمل ما في هذا البرنامج وهو تلك المشاعر الصادقة التي عبر عنها الضيوف والتي تعكس حقيقة حجم الأثر الذي تركه هذا البرنامج وهذه الاستضافة الكريمة المباركة في نفوسهم. فقد يعني رصدنا حقيقة في المركز الإعلامي المصاحب لكل الدفعات رصدنا حقيقة مشاعر جياشة وأيضا غامرة بالحب لهذه البلاد المباركة ولقيادتها الرشيدة. فقد عبر يعني عدد كبير من الضيوف في تصريحاتهم وانطباعاتهم عن بالغ سعادتهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين والسمو ولي عهد الأمين حفظه الله على هذه المكرمة الغالية التي أتاحت لهم زيارة المسجد النبوي الشريف وأيضا أداء مناسك العمرة. أيضا حملت هذه التصريحات أيضا إشادة بما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم وأيضا جودة الخدمات المقدمة لهم والاهتمام الذي أحاط بهم منذ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم، مثمنين أيضا جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في تهيئة جميع السبل لراحتهم وتيسير رحلتهم الإيمانية حقيقة. وأيضا يعني من خلال الرصد لم تقتصر هذه الانطباعات على الخدمات المقدمة لهم بل امتدت إلى الإشادة بما شاهدوه من عناية فائقة وخدمة جليلة قدمتها هذه الدولة المباركة بالحرمين الشريفين وما تتمتع به المملكة من أمن وأمان واستقرار وما تقدم من جهود متواصلة لخدمة المسلمين في مختلف جميل. دول العالم. أيضا هذه المشاعر الجياشة وأيضا هذه الروح الطيبة من هؤلاء الضيوف والكلمات العاطلة التي حقيقة نلمسها نحن في وزارة الشؤون الإسلامية وبالتحديد في المركز الإعلامي حقيقة هي تعكس محبة المسلمين للمملكة العربية السعودية وقيادتها وأيضا انتمائهم الروحي لهذه البلاد المباركة التي يعني شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين وأيضا شرف الله باحتضان أقدس بقاع المسلمين في العالم. نسأل أن يجعل ما يقدم لهؤلاء الضيوف في موازين مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمانه من أعمال جليلة مكنت آلاف المسلمين في هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تقيمها عدد من الأجهزة الحكومية جميل. لخدمة المسلمين في مختلف دول العالم. نعم. شرف كبير حقيقة لوزارة الشؤون الإسلامية بتنفيذ هذا البرنامج ونلمس حقيقة يعني المشاعر الرضا من المستضافين في هذا البرنامج. ونحن اليوم يعني أتمينا النسخة الرابعة والدفعة الرابعة من دفعات هذا البرنامج وبها
2: الله يكتب أجركم ويبارك فيكم
0: مؤتمر ومؤتمرة. نسأل أن يكون الجهود وأيضا أنا أتقدم حقيقة بالشكر لكم في برنامج أنفاس الصباح وبالتحديد في برنامج بك أصبحنا على ما يحظى بهذا البرنامج من عناية واهتمام كبير من هذه الإذاعة الرائدة
2: بارك الله فيكم
0: تبرز هذا الجهد الكبير وتقدم قيادة المملكة العربية السعودية في استضافة آلاف المؤتمرين والمؤتمرات من المسلمين في مختلف دول العالم عبر مظلة هذا البرنامج الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين ويتوج رسالة وعناية واهتمام المملكة العربية السعودية بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم.
2: الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شكرا جزيلا لكم.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى هذا الترتيل الطيب بصوت القارئ الشيخ عبد الله من عوال الجهني. نعم بارك الله فيه وجزاه خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام. كنت أتناقش مع سلطان في أبيات أرسلها المستمع وائل، ويقول هذه قصيدتي إلى ابنتي شذا وعمرها 3 سنوات و4 شهور ويوم بالتحديد في ذلك التوقيت. قال وائل: من تشبهين؟ الناس قالوا واسألوا ويا للأسف ما فيه إجابة شافية. يشبهونك وعرفوا يوم اجهلوا، مالك حلي في البينة والخافية. اسمك حلو، وجهك حلو، صوتك حلو، شذا ونبع من الحياة الصافية. تدرين من جيتي وحظي في علو، لو كنت مملك غير دينك كافية. يا بنت أبوك اللي ما يسلى لا سلو إلا ليا شافك يشوف العافية.
3: الله الله الله عليك، صح الله لسانك.
2: أي والله
3: جميلة جدا ورائعة.
2: حفظك الله يا أبو شذا،
3: الله يرضى عليك، جزاه الله خير. الحقيقة كثير من المشاركات وأيضا ضيفنا أشار إلى هذا، مسألة بناء الثقة وقوة الشخصية في البنت، وأعتقد أن هذه يعني ستمنحها حصانة يعني تساعدها في رحلة حياتها في مواجهة العديد من الصعوبات، سواء إذا الله كتب لها وظيفة أو زواج أو أيضا من كثير من مغريات الدنيا التي يعني تعرض للرجل وللمرأة. وجود هذه الحصانة الفكرية والشرعية قبل ذلك اللي استمدتها من التربية الشرعية من الأسرة التي تربت منها، أعتقد أنها مهمة جدا. ويمكن سؤالك الأول اللي كان في بداية الحلقة أنه وش دورنا تجاه البنات، أعتقد أنه هذا رقم واحد أننا نقدم لهم تربية شرعية متوازنة فيها رعاية، فيها احتواء، فيها حنان، فيها القدر من الدلع.

0: لا بأس به لأنها بنت. ولكن تكوين هذه الشخصية القوية اللي تستمدها من دفء هذا البيت تنفعها في مواقف كثيرة. صح. ولعل جتها الحلقة يمكن مناسبة أن نذكر اسم بنت ونشكرها وتستاهل لأنها يعني فعلت موقف جيد وأشيد به في وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى لو ما أشيد به احنا نبي نشيد به
1: أشد.
0: اللي هي بنت رجال عبير بنت عبد الله آل شامر العجمي اليامي اللي ظهر مقطعها الشهير في المطار واقفة شامخة في وسط العالم في وسط ربما حتى بعض المرتبكين واقفة بكل ثقة ترتب وتنظم وتمارس عملها شخصية سعودية فاخرة يعني الله يوفقها والله يستر عليها والله يقويها هي وزملائها وزميلاتها. مشهد جميل ربما احنا متعودين عليه هنا في المملكة العربية السعودية من هالتربية الطيبة والمؤصلة والمتجذرة في تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا. الله يصبحها بالخير والله يصبحك بالخير يا عبير وقواك الله
1: أنت وجميع حقيقة المنظمين رجال أمن ونسائه الذين ما قصروا ولن يقصروا في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم. طيب ماذا لدينا الآن؟ لدينا دقيقتان فقط.
0: مش حاب تكون
1: أي والله حلقة ودنا أنها تطول ودنا نستمع أكثر لمشاركات إلى تجارب إلى أفكار لكن حقيقة عرجوا على منصة إكس وقرأوا من مشاركات المستمعين أيه. والمستمعات
0: فيها مشاركات حلوة
1: في سؤال الحلقة اليوم
0: وكان في دردشات تحت الهواء معك يا خالد وكانت جميلة ومثرية في هالموضوع من ضمنها مسألة أن يعني ما فهمت من كلامك أنه بعض الضغوطات الاجتماعية يمكن تسير الواحد في رؤيته ونظرته لمسألة أنه يجيني بنت أو يجيني ولد حتى ولكن هو لو يعني لو نظر إلى داخله إما أنه يشوف يعني أنه ما في فرق ليجي من الله حياه الله أو أنه أيضا تلقاه يحب البنت يحب أنه وده تجيه بنت بس في ضغوطات معينة اجتماعية أو بعض الأحيان من الأبوان أو بعض الأحيان من نظرة المجتمع ما أدري إن كان بقي منها ما بقي في مثل هذا قد تؤثر عليه بشكل أو بآخر بس واقع هو لا يعني ما هو بكذا فاللي يمكن ندعوه انه يعني لا تستسلم لهذه السلطه الاجتماعيه.
1: اي والله هو اعد التفكير خصوصا من ينظر او لا يزال فيه بقايا جاهليه في مساله النظر للمراه واعتقد انهم انقرضوا يمكن بقي نزر يسير فقط من يرى انه أوه مسكين جاك جاك بنت
0: واللي يحب الولد بعد ما هو معذور ما هو ملام يعني والله يرزق يعني كل من تمنى على قد نيته وعلى أمنيته.
1: ونختم بشكر الله عز وجل الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وفي نفس الآية ويجعل من يشاء عقيمة. أيها الكرام وصلنا لختام الحلقة لكم منا كل التحية والتقدير والسلام والتقانا بكم يتجدد عند 6:30 غدا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام
3: نودعكم بالسلام وفي صباح آخر نلتقيكم
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا
2: بك أصبحنا. أكمل الهدي عبادته صلى الله عليه وسلم. لم تكتحي العين الدنيا بإنسان أكمل عبادة منه صلى الله عليه وسلم، ولقد قام لله عز وجل حتى تفطرت قدماه، وحين رأت عائشة رضي الله عنها من عبادته صلى الله عليه وسلم

0: قيامه الليل ما أدهشها، قالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وصدق صلى الله عليه وسلم، فما من طاعة لله عز وجل أو قربة إليه أو مرضات له إلا وجاءت من طريقه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصفة وتعليما، فهو الأسوة الحسنى في العبادة والقدوة العظمى في الطاعة والمثل الأعلى في التقوى.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال أهل التفسير: انتقال من أحكام الطلاق والبينونة، فإنه لما نهى عن العضل وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات لأن ذلك قد يضر بالأولاد ويقلل رغبة الأزواج فيهن، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات، فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك، فإن أمر الإرضاع مهم لأن به حياة النسل، ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها، وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع، ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أم لم يرضى بخلاف الأم. وقوله على الوارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بما

0: مفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف أي للمرضعات والله بما تعملون بصير فمجازيكم على ذلك بالخير والشر والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
7: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
6: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: متى يصبح الشخص مكلفا بغض البصر أو ستر العورة وجزاكم الله خيرا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن الإنسان يصير مكلفا بالأحكام الشرعية إذا بلغ وهو عاقل، ومن ذلك وجوب غض البصر عما حرم الله، وجوب ستر العورة كما جاء في سؤال السائل. وقد سبق في لقاءات سابقة أن ذكرنا هذه المسألة وهي متعلقة بأن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال والنساء بغض البصر وحفظ الفرج، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والله سبحانه وتعالى قال أيضا في كتابه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالأمر بغض البصر وحفظ العورة من الأوامر الشرعية التي يلزم على المكلف أن يأتي بها، والمكلف يبدأ بهذه الأوامر بالبلوغ مع العقل، وليس

ليس له سن واحد، أي لا يكون قبلها بلوغ، فقد يبلغ الإنسان قبل 15 سنة. ودليل ذلك أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ، هو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فمتى حصل البلوغ صار الإنسان مكلفا، وجرى عليه حكم البالغ في الصلاة والصيام وغض البصر وستر العورة وسائر الواجبات. وأما علامات البلوغ التي ذكرها أهل العلم، هو ما يحصل ببلوغ الذكر، وهي بواحدة من 3 علامات. أولها إنزال المني بشهوة، سواء كان ذلك في النوم بالاحتلام أو في اليقظة. وقد قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فعلق سبحانه الحكم ببلوغ الحلم. والعلامة الثانية هي إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو شعر العانة، وليس المراد مجرد الشعر الخفيف، إنما هو الشعر الخشن. وهذا أيضا يجب أن يفرق فيما يتعلق بالبلوغ. والعلامة الثالثة هي إكمال 15 سنة إذا لم تظهر قبل ذلك إحدى العلامتين السابقتين. ودل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وأما الأنثى فإنها تبلغ بهذه العلامات الثلاث التي ذكرناها، وتزيد عليها علامة رابعة وهي الحيض، فمتى حاضت صارت بالغة مكلفة ولو كان عمرها أقل من 15 سنة، وهذا هو المقرر في كلام أهل العلم. فلا يقال أن كل من لم يبلغ 15 سنة غير مكلف، بل إذا ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ قبل ذلك صار مكلفا من حين ظهورها. ولذلك نقول: إذا بلغ الإنسان وهو عاقل وجب عليه أن يغض بصره عما حرم الله عليه، ويأثم إذا تعمد النظر المحرم. وليس غض البصر أيضا خاصا بالرجال، بل هو مأمور به للرجال وللنساء، لأن الله أمر كلا منهما بذلك في سورة النور. وما جاء في السؤال متى يجب عليه ستر العورة، فنقول أيضا إذا بلغ الإنسان وجب عليه أن يستر عورته، أما لا يحل له النظر إليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن حيدة رضي الله عنه لما سأله عن العورة، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وستر العورة في الصلاة أيضا شرط من شروط صحتها. والأمر أيضا في هذه المسألة فيما يتعلق: هل نترك الصبي قبل البلوغ ولا نأمره بغض البصر وستر العورة؟ هنا يجب أن نفرق بين التكليف وبين التربية والتعليم. فالصبي قبل البلوغ لا يجري عليه حكم المكلف من جهة الإثم، ولكن على وليه أن يعلمه ويؤدبه ويعوده على غض البصر وستر العورة والحياء، ولا يترك حتى يبلغ ثم يقال له ابدأ الآن. وهذا أصل ظاهر في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام
قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع.

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر عليه الصلاة والسلام بتعليم الصبي وبتربيته على الأحكام قبل أن يبلغ سن التكليف، حتى إذا بلغ كان قد اعتاد الطاعة والحياء والاستتار. الخلاصة من ذلك أن الإنسان يصبح

0: المني أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج أو إكمال 15 سنة، والأنثى تبلغ بهذه العلامات الثلاث وتزيد عليها بالحيض. فإذا وجزت إحدى علامات البلوغ صار الشخص مكلفا من ذلك الوقت ولو كان دون 15 سنة، وأما قبل البلوغ فلا يكون الصبي مكلفا تكليف البالغ، ولكن يجب على وليه أن يربيه ويعلمه ويعوده على غض البصر وستر العورة والحياء حتى يدخل سن التكليف وهو معتاد على ذلك. نعم.
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. وهذا المستمع بلال من المغرب يسأل: هل يجوز ترك صلاة الظهر والعصر جماعة في المسجد بسبب الشمس وحرارتها وخوفا على جلدي، علما أن المسافة 14 دقيقة مشيا على الأقدام، وجزاكم الله خيرا؟
0: الأصل أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل القادر الذي لا عذر له، ولا يجوز له التخلف عنها لمجرد المشقة المعتادة. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء أيضا أن رجلا أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على أن الأصل وجوب حضور الجماعة، وأن الترخص في تركها يكون عند وجود عذر معتبر. أما ما سأل عنه السائل من الخوف على جلده من الشمس ففيه تفصيل: إن كان عنده مرض في الجلد أو حساسية من الشمس، أو كان التعرض لها يسبب له ضررا حقيقيا أو يزيد من مرضه، وعرف ذلك من التجربة الظاهرة أو بقول طبيب مختص، فهذا من المرض وخوف الضرر، ويكون عذرا في ترك الجماعة في الوقت الذي يخشى فيه الضرر. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان المقصود مجرد الخوف من الشمس على الجلد من غير مرض ولا ضرر متوقع، وإنما هو تجنب للحر أو الاستمرار البشرة أو نحو ذلك، فهذا لا يعد عذرا شرعيا في ترك صلاة الجماعة. فمجرد أيضا أن الضرر الذي على هذا الشخص هو مقدر بما يترتب عليه من ضرر، وهو ذكر أيضا في سؤاله عن المدة نحو 14 دقيقة مشيا كما ذكر، فمجرد هذه المدة لا يظهر أنها عذر في نفسها إذا كان الإنسان قادر على المشي ولا يلحقه به ضرر أو مشقة ويسمع النداء. ونقول أيضا للسائل وهو يتكلم ويبين أن هذا الضرر بسبب الشمس، فإذا كان بإمكانه الذهاب إلى المسجد بالسيارة أو مع أحد أو باستعمال ما يقي من الشمس من استخدام المظلات أو من لباس مناسب أو غير ذلك مما يدفع الضرر عنه، فإن العذر يزول بذلك، وعليه في هذه الحالة أن يصلي مع الجماعة. أما إذا يعني لا يمكن أن يدفع هذا الضرر وكان خروج لصلاة الظهر والعصر في الشمس يضر به ضررا معتبرا، فنقول في هذه الحالة له أن يصلي في البيت ولا إثم عليه، لأن المريض ومن يخشى الضرر معذور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا إذا كان من المحافظين على صلاة الجماعة ثم منعه المرض من الذهاب، ولكن يجب أن يقدر الضرر على قدره وأن يحرص على صلاة الجماعة.

0: وأن استطاع أن يدفع الضرر عنه بما يستطيع من ركوب السيارة أو استخدام المظلة لذلك، فهذا هو الواجب عليه حتى لا يفوت صلاة الجماعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا مستمع بعث بسؤال يقول: ما حكم شراء المديونية من بنك إلى آخر وجزاكم الله خيرا؟
0: ما يسمى في البنوك بشراء المديونية أو نقل المديونية ليس له حكم واحد، لأن العبرة بحقيقة المعاملة والعقود التي تتم بها لا بالاسم الذي يطلق عليها. ولذلك إذا كان البنك الثاني يسد الدين ثم يأخذ أكثر منه فهذه مسألة، فمثلا إذا كان على العميل مثلا 100,000 ريال للبنك الأول فقام البنك الثاني بعد الاتفاق مع هذا الشخص بسداد 100,000 عنه، ثم أصبح هذا البنك الثاني يطلبه ويطالبه 120,000 مقابل الأجل، فهذه المعاملة لا تجوز لأن حقيقتها دفع نقد ليسترد نقد أكثر منه، وهذا من الربا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. والله سبحانه يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فلا يجوز أن يكون مقصود العملية أن يدفع البنك الثاني دين العميل القديم ثم يثبت في ذمته دينا أكثر منه لمجرد الأجل. أيضا هناك صورة ثانية: إذا أجرى البنك الثاني مع العميل معاملة شرعية مستقلة، يعني إذا أجرى العميل مع البنك معاملة جديدة مستوفية للضوابط الشرعية ثم حصل العميل على النقد وسدد به دينه للبنك الأول فهذا جائز في الأصل، ومن ذلك وهو ما يسمى بالتورق، وصورته أن يشتري العميل سلعة مملوكة للبنك بثمن مؤجل ويقبضها قبضا معتبرا ثم يبيعها، يعني يبيع هذه السلعة على طرف آخر غير البنك الذي اشتراها منه فيحصل على النقد ويسدد به دينه، وهذا لا حرج فيه، هذه المعاملة لا حرج فيها. وأيضا مما ينبه عليه وهو ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك، يجب التنبه إلى أن بعض البنوك لا تجري التورق على الصورة السابقة، وإنما يبيع البنك على العميل سلعة بالأجل ثم يتولى البنك نفسه أو من رتب معه بيع السلعة نقدا ويسلم العميل النقد، وهذه الصورة تسمى التورق المصرفي المنظم، وقد قررت المجامع الفقهية منع التورق المنظم لما يشتمل عليه من تواطؤ وترتيب يفضي في حقيقته إلى تحصيل نقد حاضر بنقد أكثر في الذمة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
0: هناك مسألة أيضا ما يسمى بقلب الدين، يعني قلب الدين يعني له صور ذكرها العلم من صور، يعني إن تنشأ مديونية جديدة أكبر من المديونية الأولى لغرض سداد الدين الأول من نفس البنك، يعني على وجه مرتب يراد منه زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، وهذا أيضا مما يمنع، وهو ما يعني عرف عند أهل العلم والفقهاء هو ما يسمى بقلب الدين. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم.

0: استفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر.
7: الحمد لله رب العالمين.
5: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
8: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: فرائد وفوائد.
3: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه

0: الحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم

عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله

حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله،

0: والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: الوجيز في التفسير
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
1: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤال

0: لك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في تفسير سورة الأحزاب تفسيرا فقهيا. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ففي هذه الآيات توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بتخيير زوجاته بين البقاء معه أو مفارقته. ففي الآيات من الفوائد الترغيب في أن يقصد الإنسان بأعماله الآخرة، وقد ورد أنه لا ثواب للعبد في الآخرة إلا بذلك. وفي الآيات منع المرأة أن تسأل زوجها فوق قدرته. وفي الآيات فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وفيها أن التخيير للزوجة المعلق على شرط تخيير صحيح يحق للمرأة أن تختار نفسها. وفيه أن تخيير الرجل لامرأته يجعل لها الحق في فراقه أو المكث معه. واستدل الجمهور بالآية على وقوع الطلاق المعلق على أمر مستقبلي ولو كان حثا على فعل أو منعا منه متى وقع ما علق الطلاق عليه. وقال طائفة: إن علق الطلاق على أمر مستقبلي للحث أو المنع فهو يمين. وقال طائفة: إن التخيير في الآية بين الدنيا والآخرة وليس تخييرا للطلاق. وفي الآية أن التخيير لا يكون بمجرده طلاقا. وقد استدل بالآية على أن الزوجة إن اختارت زوجها لم يكن هناك طلاق، وبذلك قال الجماهير. وقال بعض التابعين: بل تكون طلقة واحدة بائنة. والصحيح الأول بقول عائشة رضي الله عنها: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده علينا طلاقا. متفق عليه. وإذا اختارت المرأة نفسها فتكون طلقة واحدة رجعية كما قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: بل تكون طلقة واحدة بائنة. وقال مالك: بل تكون ثلاث طلقات إن كانت مدخولا بها. ومما يماثل التخيير للزوجة التمليك فيما لو

قال: ملكتك أمر نفسك، فإن التمليك يماثل التخيير عند الجمهور، فإن كان الخيار مؤقتا حكم بالخيار إلى ذلك الوقت، وإن كان مطلقا فقال الجمهور: الخيار يكون في المجلس فقط. وقال أحمد: بل لها الخيار أبدا ما لم يفسخ أو يطأ أو ترد الزوجة التخيير. وإن وهب الرجل زوجته لأهلها فإنها تكون طلقة واحدة رجعية إن كان قد دخل بها، وإن لم يقبلوها لم يكن شيئا. وقال بعض التابعين: تقع واحدة مطلقة. وقال مالك: تكون ثلاث طلقات قبلوها أو ردوها. والصحيح قول الجمهور بأنه إن اختارها أهلها وقعت واحدة رجعية، وإن لم يختاروها لم يكن شيئا. فإن خيرها ثم رجع بطل التخير عند أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له الرجوع. وإذا خيرها فاختارت نفسها فلم تنوي الطلاق، قال الجمهور: لا يقع طلاق. وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق، فإن نوت إيقاع ثلاث طلقات وقعت عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا تقع إلا طلقة واحدة بائنة. واستدل الجمهور بالآية على جواز توكيل المرأة في طلاق نفسها، وفي الآية مشروعية إعطاء الزوج متعة لزوجته عند طلاقها، والمتعة واجبة للمطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها، واختلف في غيرها. وفي الآيات الترغيب في المفارقة بالحسنى لمن يراد فراقها، وفي الآيات الترغيب في الإحسان وترتيب الأجر العظيم عليه. وقد اختار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله والدار الآخرة، مما يدل على فضلهن وعظيم منزلتهن، وفيها عظم الإثم بمعصية أهل المكانة العالية، وفيها مشروعية زيادة العقوبة التعزيرية عند ورود أسباب ذلك، وفيها أن العقوبة التعزيرية قد تتفاوت في الجريمة الواحدة لما يحتف بها من قرائن. وفي الآيات أن الثواب قد يتفاوت في الفعل الواحد لما يحتف بالعمل من القرائن أو لمكانة أصحابه. وفي الآيات الزيادة في التحذير من المعاصي لأصحاب المكانة لما يحصل من الاقتداء بهم، وكذلك مشروعية الزيادة في الترغيب في فعل الطاعات لهم. وفي الآيات أن أحكام العقوبات لا تكون إلا على من قامت عليه البينة أو كان منه الإقرار. ثم قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ففي الآيات فضيلة التقوى وعظم أجر أصحابها، وفيها النهي عن إلانة النساء للقول بما يتضمن الأمر بأن يكون كلام النساء جزلا فصلا ولا يكون على وجه اللين، مما يعني النهي عن ترخيم النساء لأصواتهن عند مخاطبة الرجال. ومثل هذا عند مخاطبة الرجل للمرأة لا يجوز له أن يخضع بالقول. وفي الآيات الأمر بتطهير القلوب من أمراضها، ومنه أمراض الشهوة، وفيه النهي عن أحاديث الغزل بين الرجال والنساء الأجنبيات مما يدل على تحريم ذلك. وفي الآيات النهي عن الوسائل المفضية للمحرمات، وفيها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وفيها أمر النساء بخفض أصواتهن.

يجعله يهش لفعل المعاصي. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر
3: الشافعي، إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة المائدة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة المائدة.
1: كان إبراهيم مثلا يحتذى في الصبر حتى استحق أن يكون من أولي العزم الذين أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كان صبر إبراهيم شاملا لابتلاءات كثيرة، صبر عليه السلام في أحوال مختلفة وظروف متباينة وأعمال متنوعة، صبر على جفاء الأبوة وعدوان العشيرة وهجران الأرض والفتنة بالنار والأمر بذبح الولد وغير ذلك. لم تكن صفة الصبر الخصيصة الوحيدة التي تحلى بها إبراهيم عليه السلام، بل كانت إحدى خصاله الملهمة، حتى قال الله تعالى فيه: وإبراهيم الذي وفى. وابتلي الخليل عليه السلام بعزم قومه على حرقه حيا بعد تحطيمه لأوثانهم، فثبت وصبر واحتسب وقال: حسبي الله، فكفاه الله تعالى شرهم، برد عليه نارهم فلم تضره شيئا. وابتلي عليه السلام بمفارقة قومه والهجرة من وطنه، فهاجر طاعة لله تعالى. وابتلي الخليل عليه السلام بتأخره في إنجاب الولد، فإسماعيل ولد له وقد جاوز 80 من عمره وما كاد يفرح به، وقد بلغ مبلغ السعي والنفع لأبيه، حتى أمره الله تعالى بذبحه ابتلاء من الله تعالى. فأثبت الخليل عليه السلام

0: أن محبته لله تعالى تفوق محبته لولد جاءه على كبر وتعلق قلبه به، فلما هم بذبحه فداه الله تعالى، وجاوز الخليل البلاء وأتم الكلمات بالصبر واليقين الذي تحلى به الخليل عليه السلام في كل ما مر به من ابتلاءات، نال الإمامة في الدين صلى الله عليه وسلم.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين في خطبة الجمعة والإمام يخطب ربما أنه تشاغل بشيء يقلبه بيده أو عبث بالجوال أو مس شيئا أمامه على الأرض ونحو ذلك، وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والمشروع للمسلم أن ينصت للخطيب ويستمع له. ومن التنبيهات أيضا أن بعضهم إذا دخل إلى المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أخذ يتابعه ثم كبر لتحية المسجد، والمشروع في هذا هو أن يصلي التحية ثم بعد ذلك ينصت لخطبة الجمعة. وبعضهم إذا جاء بعد الركوع في الركعة الثانية من الجمعة ثم سلم الإمام صلى هو ركعتين على أنهما جمعة، والواجب عليه في تلك الحال أن يصلي أربعا لأنها فاتته الجمعة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الإف إم: بريدة 93.2،
4: 93.2،
3: ضرية مسكة 90، قباه 90.5،
4: 90.5،
3: الرس 99.4،
4: 99.4،
3: على موجات الإف إم.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: هدايات من الحديث الشريف.
4: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

0: هداية من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر

ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم.

وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله

الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد

ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله

العذاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

الدين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

0: وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم،

ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

0: إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.
1: خلاء البطن أو تقليل الطعام من مفاتيح صفاء القلب ونقاء النفس، والزهد في الطعام يعين على الطاعة ويقوي الإرادة، أما الإفراط في الأكل فيثقل البدن ويقسي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه الترمذي. تقليل الطعام يساعد على صفاء الذهن ويخفف من التعلق بالدنيا، كما يعزز الإحساس بالفقراء والمحتاجين ويعين على الشكر والقناعة. إن الزهد في الطعام ليس فقط بتقليل كمية ما تأكل، بل هو أيضا تحر للأكل الحلال الطيب الذي يغذي الروح والجسد. فعندما يقلل الإنسان من طعامه يجد نفسه أكثر قدرة على التركيز في العبادة وأكثر استعدادا لتقبل العلم والعمل به. وقد أشار العلماء إلى أن كثرة الطعام تؤدي إلى الكسل والخمود، بينما التقليل منه ينشط البدن ويقوي العزيمة. خلاء البطن يعلم الإنسان الانضباط الذاتي، وهو أحد أعمدة النجاح في الحياة الروحية والمادية. إنه يبعد النفس عن الشهوات الزائدة التي تقود إلى الغفلة، ويقرب العبد من ربه بالزهد والتقوى. كما أن الإحساس بالجوع أحيانا يذكر المؤمن بنعم الله عليه ويجعله أكثر تواضعا وإحساسا بمن حوله. ختاما، يوصي الصالحون بخلاء البطن ليس فقط لكونه وسيلة لتحسين الصحة البدنية، بل لأنه أيضا مفتاح للترقي الإيماني والاقتراب من الله تعالى. ويا لها حينئذ من حياة ملؤها بالرضا والسكينة.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: أيها الإخوة الكرام، إن من الأخطاء المنتشرة في الوضوء والصلاة الوسوسة التي أضر بها الشيطان كثيرين، فجعلهم يشكون في صحة وضوئهم وصلاتهم، حتى إن الواحد منهم قد يعيد الوضوء والصلاة عدة مرات، لأن الشيطان صور له أن وضوءه وصلاته غير صحيحة. والإصغاء لهذه الوساوس من الأخطاء التي إذا لم يتفطن لها المسلم أو المسلمة في بدايتها تفاقمت وتنقلت من الوضوء والصلاة إلى غيرهما من العبادات، بل وإلى غيرهما من المعاملات، حتى يظهر ذلك على الموسوس ويشتهر به بين الناس. والواجب أن يعرض المسلم عن هذه الوساوس ولا يبالي بها، فإنها من الشيطان، وقد نهى الله عن طاعته فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. قال المفسرون: المراد بعبادة الشيطان هنا طاعته. وقد روى مسلم في الصحيح أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت فأذهبه الله عني. انتهى. أخي المستمع، ما يلقيه الشيطان للتشكيك في العبادة أنواع. تارة يوسوس الشيطان للمتوضئ أو المصلي بأنه لم ينوي، فيقطع صلاته أو وضوءه بدعوى أنه سينوي، وهذا من تلاعب الشيطان. فالعاقل لا يمكن أن يشرع في عمل كالوضوء والصلاة إلا وقد نوى. وتارة يوسوس الشيطان للعبد بأن وضوءه قد انتقض، فالواجب ألا يلتفت لذلك. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكال عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى

0: فيسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن إبراهيم التيمي قال: أول ما يبدأ الوسواس في الوضوء. انتبه أخي المسلم ولا تبالي بهذه الوساوس، وإلا انتقلت معك من وضوئك إلى صلاتك إلى غير ذلك من العبادات حتى تصل بك إلى ما لا تحمد عاقبته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

دينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر

لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل.

لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: من سورة البلد وحتى سورة الناس.
1: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
4: الواحدة ظهرا. إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
5: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. وفاة مقيم وإصابة 11 آخرين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد. تمديد وتعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. الطيران المدني يعلن تعرض مطار الملك فهد في الدمام أمس لاعتداء. إدانات عربية ودولية واسعة لاستمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية البحرين وبريطانيا وإيران مستجدات المنطقة. انطلاق منتدى الرياض الاقتصادية اليوم بمشاركة نخبة من صناع القرار. وزارة الإعلام تستضيف مؤتمرا صحفيا للحديث عن مشاريع الرياض. وزير الطاقة يوقع مذكرات مع الكويت وقطر ومصر في مجالات الطاقة. اليوم هيئة الاتصالات تنظم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة. مركز ميكس المال للإعاقة يوقع مذكرة لتعزيز البحث والابتكار الصحي. عربيا ودوليا، الكرملين يؤكد أن روسيا لا تزال منفتحة على مواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يؤيد مقترح الرئيس الأمريكي بشأن الهدنة في قطاع الطاقة. ماكرون يدعو إلى هدنة في قطاع الطاقة ووقف استهداف منشآتها. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. وأخيرا، باحثون صينيون يطورون ساعة نووية تقيس الزمن بدقة فائقة. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
7: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
6: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة.
7: الحياة الطيبة
8: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
6: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
9: سؤال على الهاتف.
10: مساك الله بالخير يا شيخ.
11: يا هلا ومسهلا.
6: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: هدى للناس.
7: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن.

0: القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، كنا أو ما زال الحديث عن زكاة الأثمان. سؤالنا أو نبدأ حلقتنا ودرسنا ومجلسنا هذا شيخ حفظك الله بهذا السؤال: كيف تكون زكاة الرصيد البنكي؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أصبح كثير من الناس يتعاملون بالأموال عن طريق الحسابات البنكية والرصيد البنكي، وهذا الرصيد في الحساب الجاري يسحب منه الإنسان وأيضا يودع فيه، وهو قابل للسحب والإيداع، ويشكل على بعض الناس كيفية زكاة هذا الرصيد. فأقول أولا، إذا كان الإنسان لا يدخر شيئا وإنما يصرف جميع دخله قبل نهاية الشهر، فهذا لا زكاة عليه. وهكذا لو كان يدخر مبلغا يسيرا لا يصل إلى النصاب، يعني أقل من 5000 ريال تقريبا هذه الأيام، فلا زكاة عليه أيضا. ولكن الكلام في من يدخر من دخله الشهري مبلغا في الحساب الجاري، يعني يكون عنده رصيد بلغ النصاب، فكيف يزكي؟ كيف يزكي هذا الرصيد في الحساب الجاري وهو يقول إنه غير ثابت، أن أسحب منه وأودع يمكن في اليوم عدة مرات فهو غير ثابت، كيف أزكيه؟ الجواب عن ذلك أن زكاة الرصيد في الحساب الجاري لها عدة طرق، ومن أشهرها طريقة اليوم الزكوي الموحد، وذلك بأن يحدد الإنسان يوما ثابتا في السنة لإخراج زكاته، وينظر إلى الرصيد الموجود في حسابه في ذلك اليوم ويخرج زكاته ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة. مثال ذلك أن يحدد الإنسان مثلا 1 رمضان يزكي فيه جميع الرصيد الذي عنده في الحساب، وناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا في هذا التاريخ، كلما أتى 1 رمضان زكى جميع ما في الرصيد. هذه الطريقة هي أشهر الطرق وهي أسهلها، وأيضا فيها نوع من الاحتياط، ربما أن الإنسان يخرج أكثر من الزكاة الواجبة لكن ينوي أن القدر الزائد يكون صدقة. الطريقة الثانية اعتماد أقل رصيد خلال الحول، وذلك بأن يطلب الإنسان كشف حساب بنكي عن سنة كاملة، سنة طبعا إذا قلنا سنة في باب الزكاة يعني سنة قمرية هجرية، ثم ينظر إلى أقل رصيد وصل إليه الحساب خلال هذه المدة ويزكي هذا المبلغ باعتبار أنه القدر الذي بقي في الحساب وحال عليه الحول. فمثلا يعني هذا العام يطلب كشف حساب 12 شهرا ويتتبع الرصيد خلال 12 شهرا ويزكي أقل رصيد. لماذا أقل رصيد؟ لأن ما زاد عليه لم يحل عليه الحول، إنما الذي حال عليه الحول

0: حول هو الرصيد الأقل باعتبار أن النقود لا تتعين بالتعيين. الطريقة الثالثة تتبع حركة الحساب وهي أكثر دقة، حيث تتم مراجعة كشف الحساب وتتبع المبالغ الداخلة إليه فما بقي منها حتى حال عليه الحول وجب زكاته، وما صرف أو أنفق قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. فهذه أبرز طرق زكاة الرصيد في الحساب الجاري، والإنسان يختار الطريقة التي تناسبه، لكن الطريقة المناسبة لمعظم الناس هي الطريقة الأولى، وهي اليوم الزكوي الموحد، وذلك بتحديد يوم في السنة يزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا شيخ حفظك الله، من المسائل التي يكثر السؤال عنها وما يتعلق بزكاة الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، ما حكمه حفظكم؟
0: زكاة الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والخلاف في هذه المسألة خلاف قائم ومشهور بين المذاهب. وأولا قبل أن نشير للخلاف في هذه المسألة، أذكر بأن الحلي المعد للتجارة تجب فيه الزكاة عند عامة الفقهاء، وعلى ذلك فمحلات بيع الذهب والفضة هذه تزكى زكاة عروض التجارة، وكل من أعد حلي للتجارة، يعني بعض الناس ربما حتى يعني ليس عنده محل لكن عنده جنيهات مثلا في المنزل، أو عنده حلي عده للدخار أو للتجارة، فيجب عليه أن يزكيه. ولكن الحلي المعد لللبس والاستعمال والزينة، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الفقهاء، وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد، وقال به جماعة من السلف. والقول الثاني في المسألة وهو قول الجماهير، جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا زكاة فيه، وهو المأثور عن عدد من الصحابة، أثر عن 5 من الصحابة، عن جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء، فهو قول الأكثر، هو قول الأكثر. نأتي للأدلة ثم بعد ذلك نبين إن شاء الله القول الراجح في هذه المسألة. القائلون بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال استدلوا أولا بعموم الأدلة الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق بين ما كان معدا للاستعمال وغيره، ومنها قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا: الآية علقت الحكم على الذهب والفضة من حيث هما ذهب وفضة، ولم تفرق بين كونهما نقودا أو سبائك أو حليا، فإخراج الحلي المستعمل من هذا العموم يحتاج إلى مخصص. وأيضا استدلوا بالأحاديث العامة في زكاة الذهب والفضة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. استدلوا بعموم هذا الحديث، قالوا: والحلي المعد للبس والاستعمال والزين يدخل في عموم هذا الحديث.

قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة ولم يستثني الحلي. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها سواران غليظان من ذهب، فسألها النبي صلى الله عليه

قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. قد أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وقالوا: وجه الدلالة أن المرأة كانت تلبس الذهب بالفعل، ومع ذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاته، فدل ذلك على أن مجرد اللبس لا يسقط الزكاة. لكن هذا الحديث متكلم في إسناده، فقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا، فإن يكن الأمر على ما روي وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية. ولو كانت الزكاة في الحلي فرضا ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسنته. وقد كان الحلي من فعل أحد الناس في آباد الدهر، فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاته. هذا كلام أبو عبيد، هذا كلام القاسم بن سلام. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أهي كنز؟ فقال: ما بلغ حد الزكاة فأديت زكاته فليس بكنز. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وفي سنده مقال، وأيضا في متنه إشكال، لأن قال أوضاحا من ذهب، والأوضاح لا تكون من الذهب إنما تكون من الفضة. ثم على تقديري يعني صحته، فيعني فيه إشكال من جهة هل بلغ النصاب ونحو ذلك. أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت صنعت حليا تتزين به. قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات، يعني خواتم من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. خرجه أبو داود في سننه. وهذا الحديث أيضا في سنده مقال، ومن أيضا جهة المتن إشكال، فيرد عليه أولا ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: هو حسبك من النار، لكانت أخرج زكاة الحلي عن بنات أخيها، ولانتشر عنها القول بالوجوب والعمل به. ثم هل يعقل أن الفتخات التي في يد عائشة تبلغ نصابا؟ نصاب الفضة 595 جرام، 595 جراما، فلا يعقل أن الفتخات التي في يد عائشة أنها تبلغ هذا الرقم ولا حتى نصفه. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما أوقد فيه نار. ثم إنه اشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يحول عليه الحول، وعائشة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام بل أحب زوجاته. وظاهر القصة أنه رأى هذه الفتخات عليها لأول مرة، وهذا مشكل. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر: حديث عائشة في الموطأ بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسنادا وأعدل شهادة، ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه. ولو صح ذلك عنها علم أنها قد علمت النسخ من ذلك. ويعني كما ترى أن هذه الإرادات على هذا الحديث يعني إرادات قوية. أما القائلون بأن الزكاة لا تجب في الحلي المعد

0: للاستعمال، فقد استدلوا بعدة أدلة. فاستدلوا أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حريكن. ووجه الدلالة أنه لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في صدقة التطوع، ودل ذلك على أن الزكاة لا تجب فيه، فكأنه يقول إن الزكاة لا تجب في هذا الحلي فتصدقنا منه، فإنه لا يحسن أن يقال تصدق ولو من سائمة بهيمة الأنعام، لأن السائمة من بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة أصلا. فلو كانت في عين هذا الحلي زكاة واجبة على كل حال لكان المقام مقام بيان الفريضة لا مجرد الحث على الصدقة منها. وأيضا قالوا إن قاعدة الشريعة أن ما كان معدل للاستعمال والقنية وليس مرصدا للنماء لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. وأيضا استدلوا بحديث: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قالوا المقصود بالورق الدراهم المضروبة لا الفضة مهما كانت صورتها. وأيضا الآثار الصحيحة عن الصحابة فهي تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ومنها الأثر الذي ذكرناه قبل قليل الذي أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعن الحسن البصري قال: لا نعلم أحد من الخلفاء قال في الحلي زكاة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج من حليهن الزكاة. قد روي هذا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد مشهور قوي، ومعلوم حرص ابن عمر على السنة وعلمه وفقهه. وأيضا ورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكي. فهذه الآثار لها وزن خاص لأنها تبين فهم الصحابة لأحكام الزكاة، لا سيما عائشة رضي الله عنها وهي ممن روي عنها حديث الفتخات، وعملها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الزكاة في إخراج الزكاة في حلي بنات أخيها، هذا يدل على أن الفهم الذي فهمه عامة الصحابة أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال. وقد جاء عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة عن زكاة الحلي قالت: ما رأيت أحدا يزكيه. خرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وأيضا قالوا إن الأصل أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، فالزكاة مرتبطة غالبا بالنماء الحقيقي أو التقديري، والحلي المعد للاستعمال الشخصي خرج عن جهة التنمية والتجارة إلى جهة الانتفاع الشخصي، فأصبح شبيها بالثياب والأثاث والمنزل وآلات الاستعمال. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر: إن الحلي المستعمل قد خرج عن وصف المال النامي. والمراد بالنماء هنا ليس أن الذهب نفسه يتكاثر، بل أن المال موضوع في الأصل للتجارة أو للتنمية أو للتداول، والحلي الذي تلبسه المرأة هو من القنية الشخصية. وأيضا قالوا مما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال القياس على الثياب والأمتعة وما يستعمله الإنسان، فالمرأة إذا اشترت ثوبا غاليا لتلبسه هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه. كذلك أيضا المنزل وأثاث المنزل وكل ما كان معدل للانتفاع الشخصي لا زكاة فيه. فالحلي المباح الذي استقر استعماله للزينة يقوم مقام الثياب بالنسبة للمرأة فيقاس عليها. والقول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وذلك لقوة أدلته، ولأنه يتفق مع قواعد الشريعة في أن ما كان معدا للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه. هذه قاعدة الشريعة مضطردة، أن ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه. فما الذي أخرج الحلي من هذه القاعدة؟ وأما الأحاديث التي استدل بها الحنفية ومن وافقهم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، فكما ذكرنا أنها من جهة الصناعة الحديثية لا تثبت، ولهذا قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء، قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. وأيضا متنها فيه إشكالات وفيه نكارة، يعني مثل فتخات، حديث فتخات من ورق التي في يد عائشة، في إشكالات كثيرة ذكرناها، وثبت عن عائشة خلاف هذا. وكذلك أيضا الأوضاح في حديث أم سلمة، أوضاح من ذهب، الأوضاح لا تكون من ذهب. وكذلك حديث المسكتين، فيعني لم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت نصابا، هل حال عليها الحول، ثم لماذا تلقي المرأة الذهب كله ومع أن الواجب فيه فقط ربع العشر. ففي متنها إشكال، فضلا عن الإشكالات في سندها، فهي من جهة الصناعة الحديثية لا تثبت. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم من أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة. ثم أيضا يعني قد يقول قائل إن هناك من صححها بعض المحدثين، خاصة بعض المعاصرين، فأقول حتى على تقدير صحة هذه الأحاديث وسلامتها من الإشكالات، فكما قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في الحلي زكاة، ويقولون، وهذا موضع الشاهد، ويقولون زكاته عاريته. فتحمل الزكاة في هذه الأحاديث على تقدير صحتها على أن المقصود بها العارية، والذي حملها على ذلك خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد، وهم أعلم الناس بمراد الشارع وبمدلول لغة العرب، فلولا أنه يسوغ حمل الزكاة على العارية لما قال به هؤلاء الصحابة. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة أنه لا زكاة فيه، هو كسائر أموال القنية لا زكاة فيها.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق للحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، لكن ماذا لو كان هذا الحلي معد للإيجار والادخار؟
0: إذا كان هذا الحلي معدا للإيجار، يعني لتأجير هذا الحلي، فتجب فيه الزكاة، لأن الزكاة إنما سقطت عما أعد للاستعمال لعدم النماء فيه، ففيما عداه يبقى على الأصل. وهكذا إذا كان هذا الحلي معدا للادخار فتجب فيه الزكاة، فإن من النساء من يكون عندها ذهب ولا تريد أن تلبسه، لكن تجعله لأجل الادخار، تقول أريد أن أدخره حتى يكون لي مالا، وإذا ارتفع سعره أستفيد وأتربح فيه، فهذا فيه الزكاة. إذا كان الغرض من هذا الذهب ليس اللبس والاستعمال والزينة، وإنما المقصود به الادخار، فتجب فيه الزكاة. بقي مسألة، وهي أن بعض النساء يكون عندها الذهب معدا للاستعمال واللبس والزينة، لكنها لا تلبسه إلا نادرا، يعني ربما في السنتين مرة أو في ثلاث سنين مرة أو بعضهن في الخمس سنوات مرة، لكن لا تقصد به الادخار، إنما اشترته للاستعمال واللبس والزينة، وربما تكون المناسبات التي تحضرها قليلة فلا تلبسه إلا قليلا، فهل تجب فيه الزكاة؟ هل نلحقه بالذهب المعد للادخار فتجب فيه الزكاة، أو نلحقه بالذهب المعد للاستعمال واللبس والزينة فنقول لا زكاة فيه؟ الأقرب هو الثاني، أنه يلحق بالذهب المعد للاستعمال واللبس والزينة، لأن الأصل براءة ذمة المكلف، وهذه المرأة لم ترد به الادخار، إنما أرادت به الاستعمال واللبس والزينة، لكن استعمالها له كان قليلا، فلا تجب عليها الزكاة فيه.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخ حفظك الله، حينما يتحدث

0: أحيانا الفقهاء عن زكاة الذهب والفضة يذكرون جملة من المسائل متعلقة بأحكام التحلي بالذهب والفضة، ونحن إن شاء الله خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة نطرح عليك شيخنا الكريم بعض المسائل المتعلقة بذلك. فيه الآن يعني أولى هذه المسائل، حكم تحلية المسجد بالذهب والفضة.
1: تحلية المسجد بالذهب أو الفضة ذكر الفقهاء أنه محرم لأنه سرف مذموم، والإسراف محرم والتبذير محرم، والله تعالى يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك نص الفقهاء على منعه، وقالوا إنه يزال إلا إذا استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته، لأنه لا فائدة في ذلك وماليته قد ذهبت. وينبغي أن تصان بيوت الله عن الزخرفة والمبالغة في بنائها، لأنها ليست محلا للسرف والتفاخر بها. وقد وردت أدلة في النهي عن الزخرفة والمبالغة في بناء المساجد بوضع القباب والمبالغ فيها ونحو ذلك. قد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحح إسناده النووي والضياء وغيرهما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد يعني بزخرفتها. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، خرجه أبو داود. وقال النووي بإسناد صحيح على شرط مسلم. والمراد هنا بقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد، المراد بالتشييد هنا رفع البناء وتطويله. قال البخاري في صحيحه وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك وأن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، رواه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم. وعن أنس قال يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، رواه البخاري أيضا في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. فعلى يعني تشييد المساجد يعني المبالغة في البناء والتطويل والزخرفة هذه مذمومة شرعا. فالمساجد دور عبادة، ينبغي أن تهيئ للعبادة وأن تبعد عن الزخرفة وعن الأمور المبالغ فيها. وبالإمكان وضع هذا المبلغ الذي يوضع في الزخرفة والمبالغة أن يوضع في بناء مسجد آخر أو يوضع في أمور تنفع المسلمين.
0: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الفقهي المبارك مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
1: وإياكم والإخوة المستمعين.
0: شكر الله لكم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذا المجلس والدرس الطيب المبارك، والشكر موصول لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر جزاه الله خيرا. حتى ملتقى بكم في درس قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن،
3: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الإسراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الإسراء.
1: ولقد كرمنا بني آدم. يقول ربنا الجليل في محكم التنزيل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تبين

0: هذه الآية الكريمة أن الله تعالى كرم بني آدم وخصهم بجميع وجوه التكريم، فمن ذلك خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة. قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال جل في علاه: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن وجوه التكريم التي خص بها النطق والتمييز والفهم والعقل. ومن وجوه تكريمهم ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وحملناهم في البر والبحر. حملهم في البر على ظهور الدواب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية، وفي البحر في السفن والمراكب. ومن وجوه التكريم ما ذكره الله سبحانه بقوله: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات. إن هذا التكريم الذي امتن الله به على بني آدم يستوجب شكر المنعم سبحانه، فلا تحجبنا النعم عن المنعم فنشتغل بها عن عبادة ربنا، بل علينا أن نتلقاها بالشكر ونحذر كفرانها أو الاستعانة بها على معصيه. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: الإخلاص ميدان التفاضل، إنما يتفاضل الناس عند الله بتفاضل ما في قلوبهم من الإخلاص وحسن القصد والخشية لله تعالى، فهو الميزان عند الله، فمن كان لله أتقى ولعبادته أخلص كان لله أقرب. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى والإخلاص محلهما القلب، لا يطلع عليهما أحد إلا الله. ولذا ختم الآية الكريمة باسمين كريمين دالين على علمه بالمتقين، كما صرح بهذا في غير ما آية، قال تعالى: والله عليم بالمتقين، وهنا قال: إن الله عليم خبير. وهذا التفاضل يعطي الإخلاص أهمية كبرى ومنزلة عظمى يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها المشمرون.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي

فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما

الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.

0: لطائف قرآنية.
1: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
2: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم من أسباب طرد الهم وجلب السعادة، ألا وهو اجتماع الفكر على العمل الحاضر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. فقوله اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر يعني بذلك جمع القلب وحصر الهمة والتفكير والتركيز على ما الإنسان بصدده من العمل الذي بين يديه. وقوله وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل أي ترك ما يشغل من الاهتمام في المستقبل، لأن ذلك يسبب تشتت الذهن والتقصير في العمل الحاضر. أما الحزن على الوقت الماضي فإن في ذلك اشتغالا بما لا ينفع وقطعا عن العمل الذي ينفع. فهذا السبب وهو قصر النظر على العمل الحاضر من أعظم ما يعين على السعادة وعلى اغتنام الأوقات وإنجاز الأعمال. فهذا السبب وهو قصر النظر على العمل الحاضر من أعظم ما يعين على اغتنام الأوقات وإنجاز الأعمال واجتلاب السعادة وطرد الهم، بحيث يقصر الإنسان نظره على عمله الحاضر الذي هو بصدده، فيصرف له همته ويقبل عليه بكليته ويجمع عليه ظاهره وباطنه ويتجنب كل ما يشتته ويصده عنه. فإن هو فعل ذلك أدرك بغيته وتم له مراده وحضرت سعادته وأدبر قلقه. وإن تشوفت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، شغل بها عن عمله الحاضر ففترت همته وانحلت عزيمته وضاع عليه وقته وقل إتقانه لعمله، وربما تركه إلى غير رجعة. فإذا حان وقت العمل الذي يلي عمله السابق لم يكن مستعدا له ولا راغبا فيه ولا مقبلا عليه إلا بضعف همة وقلة نشاط. وربما كان العمل الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني بسبب تفرق الهمة وتشتت الذهن، بخلاف ما إذا جمع قلبه على عمله الحاضر ثم تدرج فيه شيئا فشيئا حتى يكمله. فإذا حان وقت العمل الذي يليه أقبل عليه بهمة ونشاط وتلقاه بشوق وعزيمة، فيكون دائما متجددا مستعدا. وهذه القاعدة الجليلة قد أشار إليها القرآن الكريم ودعا إليها في مواضع متعددة، ومنها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فلقد كانوا يتمنون القتال مع أنهم مأمورون بكف الأيدي، فلما لم يقبلوا موعظة الله ضعفوا، فلما جاءهم العمل الثاني ضعفوا أشد الضعف. ويتجلى هذا المعنى بوضوح في قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.

مقيتا. وكذلك قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه هممهم ولا يطلبوا ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله وعفوه. فإذا عزم الأمر أي جاءهم أمر جد وأمر حتم، فلو صدقوا الله في هذه الحالة بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وذلك من وجوه، منها أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبع للهمة. وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به وتوعد نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكره ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بجد ونشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة مستعينا بربه في ذلك، فهذا أحرى بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. انتهى كلام السعدي رحمه الله. بل إن هذه القاعدة مما يتفق عليه أهل التجارب والنظر. يقول الأديب الإنجليزي توماس كارليل: ليس علينا أن نتطلع إلى هدف يلوح لنا باهتا على البعد، وإنما علينا أن ننجز ما بين أيدينا من عمل واضح بين. انتهى كلامه. ثم إن هذه القاعدة لا تعني أن ندع التخطيط للمستقبل، بل إنها من أعظم ما يعين على ذلك. فإنجاز العمل الحاضر يؤهلك ويدفعك لإنجاز ما تستقبله كما مر. يقول الدكتور الكندي أوسلر: إن أفضل الطرق للاستعداد للغد هي أن نركز كل ذكائنا وحماسنا في إنهاء عمل اليوم على أحسن ما يكون. هذا هو الطريق الوحيد الذي نستعد به للغد. انتهى كلامه. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. مثال ذلك أن تجد طالبا سيمتحن بعد شهرين على سبيل المثال، فتراه قلقا يفكر في ذلك الامتحان الذي لم يحن وقته. ولو أنه بدأ في المذاكرة واستعد لذلك الامتحان لكان خيرا له. فإذا جاء وقت الامتحان وإذا به قد أخذ أهبته له وتجاوزه بإذن الله. وقل مثل ذلك في شأن الزواج والتجارات ونحوها. فالتفكير في المستقبل إن حمل على إتقان العمل الحاضر فحسن، وإلا فهو ضرب من الهم الذي لا طائل تحته. وقل مثل ذلك في شأن السعادة. فكثيرا ما نفرط في سعادة حاضرة بانتظار سعادة مستقبلة، على حد قول الأول: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الدهر يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل محكما بزوالي. وأولى لنا ثم أولى أن نسعد في الحاضر وننتظر سعادة المستقبل لنسعد بها إذا حانت. ولهذا كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر. فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فإنما يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله.

صلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا، ويسأل ربه نجاح مقصده، ويستعين على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان

0: وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. وجعل الأمور قسمين، قسما يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب عظيم للسرور وزوال الهم والغم، وما أحسن قول الحكيم العربي: ونمت على ريش النعام فلم أجد فراشا وثيرا مثل إتمام واجبي. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب من أسباب السعادة وطرد الهم، ألا وهو اجتماع الفكر على العمل الحاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
2: صالح الثنيان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا

0: من خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: الصلاة لها فضل عظيم، هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين. لما أراد الله تعالى أن يفرضها على الناس عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة هناك، كما في البخاري ومسلم، في حين أن باقي شرائع الإسلام وفروضه نزل بها الوحي من السماء إلى الأرض، وهذا يدل على مكانتها وشرفها وعلو منزلتها في الدين. الصلاة هي مستراح النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. الصلاة هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل فراقه الدنيا، وهو يجود بنفسه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، أخرجه الإمام أحمد في المسند. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المكلف البالغ العاقل غير الحائض والنفساء بأي حال من الأحوال. تصلى في الحضر والسفر، في الأمن والخوف، في الصحة والمرض، حتى العاجز عن الحركة إن كان يعقل فيصليها إيماء. الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله تعالى وتقدس. في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، متفق عليه. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين الإسلام والكفر، في الحديث: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. فلنحرص على أداء هذه الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري.
0: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الحمد لله رب العالمين.
3: أيها المستمع الكريم، إليك بعض الهدايات المستنبطة حول هذه الآية. كم نعمة أسبغها عليك الله تستدعي حمدك إياه في كل لمحة، وكم منة أسداها إليك تستوجب شكرك له في كل لحظة، فلا يزال لسانك رطبا بالثناء عليه. فكل حمد لأحد من العالمين فالله

0: أولابه، أوليس قد خلق لك لسانا حامدا ويسر لك أسباب حمده؟ إن حمدك إياه نعمة تستوجب منك مزيد الحمد. هو رب العالمين وإليه مرد الأولين والآخرين، فيا خيبة من صرف شيئا من العبادة والتعظيم لمربوب ضعيف مثله وترك الجليل العظيم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عشرة إذاعة القرآن الكريم نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت مبرام سبيت وينفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الطاقة يؤكد أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 تحت أي ظرف. الطيران المدني يعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. التحالف يؤكد التعامل حاليا مع تهديدات بمسيرات وصواريخ كروز على المملكة. الشؤون الإسلامية تطلق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم في جمهورية كينيا. الشؤون الإسلامية تقيم لقاء توجيهيا لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها.

0: كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن ورصد وتتبع تهديد بمسيرات وصواريخ كروز على المملكة جاري التعامل مع التهديد. كما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط واعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. أعلن الطيران المدني تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار ملك خالد الدولي بالرياض وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتحقق سلامة مرافق المطار وجاهزيته التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويأتي ذلك بعد ساعات من تعرض مطار ملك خالد الدولي بالرياض مجددا يوم الأحد لاعتداء غاشم نتج عنه وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. إلى ذلك توالت ردود الفعل الدولية على اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي، وفي أحدثها أدان الاتحاد الأوروبي والأردن والدنمارك والإمارات وموريتانيا والجزائر وليتوانيا الهجوم الذي استهدف المطار وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة مئات الأشخاص. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الأعمال والعمل على منع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي بما يضمن حماية المدنيين وصون أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. شدد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن المملكة ماضية بمشيئة الله في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 تحت أي ظرف. وخلال انطلاق مؤتمر البترول العالمي 25 في الرياض أكد وزير الطاقة أن المملكة قادرة بإذن الله تعالى على تجاوز كافة الأزمات بعزيمة أبنائها ولن تهاب.
1: في المعجم السعودي ليس لها وجود. كسعوديين نحن لا نهاب ونحن أصحاب عزيمة أننا سوف نثبت هذا للعالم كله. كل ما نمر به سوف نتغلب عليه، ولكن تبقى أعيننا على ما سوف يحملنا إلى المستقبل، مستقبل أبنائنا وبناتنا وأبنائهم وبناتهم. لن نفوت أي فرصة للحفاظ على التزامنا والحفاظ على رؤيتنا.
0: كما أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطاقة العالمية تقف أمام اختبار حقيقي وأن المملكة خططت مبكرا للتعامل مع أزمات إمدادات الطاقة.
1: تعلمون أن هذا البلد آمن، وأنتم تعلمون أن حمايتكم وأمنكم هو في قلب مسؤوليتنا، سلامتكم. وعندما تصبح الأمور صعبة ويصبح الحوار أكثر أهمية. اجتماعنا اليوم لا يعني أن الخطر قد زال، وإنما يعكس التزامنا بتحديه بالحكمة والتعاون العملي ومسؤولية وشعور بالمسؤولية المتشاركة. في أنظمة الطاقة العالمية التي تقف الآن أمام اختبار، فإن المزودين والبنى التحتية تتعرض للتهديد وسلاسل الإمداد أصبحت تحت التهديد. بالنسبة للسعودية فإن هذه الظروف يعني كانت اختبارا لبنيتنا التحتية، مؤسساتنا، موظفونا وقدرتنا على التحرك بمرونة.
0: من جانبه أكد أمين عام أوبك هيثم الغيص أن المملكة تعد قدوة لدول العالم من خلال جاهزيتها وتحضيرها لتحديات المستقبل.
2: نحن نتحدث عن الأسعار كما تعرفون هذه سياستنا، ولكن من الأهمية مكان أن نلقي الضوء وأن نوضح للجميع لماذا تغيرت حالة السوق الآن. ولقد تحدث عن أمن الطاقة، وطرحت هذا السؤال سابقا. في المملكة العربية السعودية لدينا أفضل مثال لتقديم سياسات التأمين لأمن الطاقة، وهذا ما ذكره بوليسية التأمين لأمن الطاقة. إن هذا الخط، خط شرق غرب، كان موجودا لسنين عديدة، ولكن لا أحد كان يتحدث عنه أبدا، لا أحد ذكره من قبل. فالناس حتى بالكاد لم يكونوا يعرفوا أنه موجود بالفعل. كما أن هناك أيضا قلت الواردات النفطية الصينية وتحدثنا عن ذلك سابقا، وهناك تباطؤ أيضا في الطلب حتى حان الوقت المناسب لاستخدام إسلامه، ورأينا أنه بالفعل حقق لنا ما نريده. هذا مثال تقليدي أو جيد كلاسيكي.

0: تكي للدول التي تخطط لظروف المستقبلية. المملكة العربية السعودية قد أثبتت بالفعل أنها يمكن أن تكون قدوة لدول أخرى التي بإمكانها أن تتحضر المستقبل ويحمله المستقبل لوضع ضوابط تأمين للمستقبل.
1: وخلال كلمة ألقاها وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في اجتماع البترول العالمي 25 المنعقد في الرياض، أدان بشدة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية في المملكة، مؤكدا دعم بلاده الثابت للمملكة ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وشركائها في منطقة الخليج. وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية 3 مذكرات تفاهم مع الوزراء المعنيين بالطاقة في كل من الكويت وقطر ومصر للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة. بحث وزير الخارجية أمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني التطورات الإقليمية وجهود البلدين في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. ونقل الزياني خالص تعازي البحرين وصادق مواساتها إلى المملكة، مؤكدا تضامن البحرين مع المملكة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها. كما بحث وزير الخارجية مع نظيره البريطاني إد ميليباند مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة للبلدين الصديقين في مواجهة التوترات والحد من تداعياتها الأمنية والاقتصادية. وأكد وزير الخارجية البريطاني إدانة بريطانيا لأعمال العنف التي يشنها الحوثي، معربا عن تضامن بلاده مع المملكة. كما تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد أو أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد لقاء توجيهيا لضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 بمشاركة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنة. يذكر أن الدفعة الرابعة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 21 دولة. أطلقت التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم في جمهورية كينيا التي تنظم وزارة الإسلامية والدعوة الإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في كينيا بالتعاون مع المجلس الأعلى لمسلمي كينيا بمشاركة 40 متسابقا تأهلوا من التصفيات الأولية. وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء المسلمين في جمهورية كينيا على الإقبال على كتاب الله الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتنمية روحي التنافس الشريف بينهم وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالقرآن الكريم إلى جانب اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها ونشر قيم الإسلام السمحة المستمدة من الكتاب والسنة. أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدء استقبال طلبات شركات الإعاشة الراغبة في تقديم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1448 للهجرة في عدد من المواقع بالمنطقة. وأوضحت الهيئة أن المواقع تشمل مسجد الميقات ومسجد القبلتين ومركز القبلتين الحضاري، داعية الشركات إلى استيفاء المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمة ورفع طلباتهم إلكترونيا قبل نهاية فترة التقديم في السابع من شهر جماد الأولى الجاري. ينطلق اليوم أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين. انطلق اليوم في الرياض فعاليات الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية تحت شعار عالم متصل وفضاء مستدام، وتنظم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات. في الأخبار الدولية، اندلع حريق شديد في ناقلة نفط تحمل 750 ألف برميل من الخام أثناء عبورها مضيق هرمز عقب انفجار ناجم عن اصطدامها بلغم بحري. أعلن حلف شمال أطلسي الناتو عن بدء مناوراته السنوية للردع النووي في إيطاليا اعتبارا من غد الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف بشأن روسيا، موضحا أن المناورات ستستمر إلى 23 من أكتوبر بمشاركة 17 دولة. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن تهديدات أمريكية بتعليق آلية تتيح لأوكرانيا شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية في تحول لافت بسياسة واشنطن تجاه كييف. الخطوة المحتملة تثير قلقا واسعا في أوكرانيا التي تعتمد على أنظمة تسليح أمريكية متقدمة لمواجهة العملية العسكرية الروسية. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين.

0: وزير الطاقة يؤكد أن المملكة ماضية بإذن الله تعالى في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 تحت أي ظرف. الطيران المدني يعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار ملك خالد الدولي بالرياض. التحالف يؤكد التعامل حاليا مع تهديدات بمسيرات وصواريخ كروز على المملكة. الشؤون الإسلامية تطلق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم في جمهورية كينيا. والشؤون الإسلامية تقيم لقاء توجيهي لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين. نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحية الزميل خالد محمد المالكي منفذ هذه النشرة على الهواء، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت برامج سبيت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع،
2: محاضرة الأسبوع، محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: ناشئ في رحاب الحرمين،
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
5: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أنقل لكم تحايا الزملاء في فريق العمل، الإشراف العام في حان السبيعي، وفي الإعداد محمد الشمري، وفي استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران، وفي الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ذلك قدير. كما أشرف وأسعد بأن أستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. السلام عليكم ومساك الله بخير يا شيخ.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساك، وحياك الله وحيا الفريق العامل معك وحيا المستمعين والمستمعات.
4: الله يحييك يا شيخ ويبارك فيك. نذكر الأخوة المستمعين بأن استقبال الاتصالات على 011-40-52-999، وكذلك أيضا من خلال الواتساب وتغريدة البرنامج المثبتة على صفحة إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس. لعلنا فضيلة الشيخ نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول فيه باعثه: يا شيخ، أنا ناظر وقف ولدي محلات للتأجير، وواحدة منها تموينات، ولم يتم تأجيره لمدة سنة بحجة أن

0: حرام واستخدامه حرام. هذا أمر يكاد يسلم به عند الجميع لما فيه من ضرر، لكن من المعلوم أن البقالات وما في حكمها تبيع آلاف السلع، والدخان يمثل شيئا يسيرا منها. فإن كان الأمر كذلك فأرجو ألا يكون في تأجيرها تأجير هذا المحل على طالب الأجرة. التأجير شيء، ولو كان يبيع الدخان فيعتبر هذا من باب التبع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، لكن عليه أن يحسب على وجه التقريب ما يظن أنه دخل من الدخان، ومن ثم يخرج نسبته من الأجرة، لأن من الصعب أن نقول لا يجوز وجل السوبر ماركت والبقالات تبيع هذا، فنضيق الناس في هذا الجانب. أما لو كان محلا للدخان فقط، أو يغلب عليه الدخان أو ما يلحق به مما يعني يعبر عنه بالجراك أو الشمة أو غيرها، فإذا كان هذا هو الغالب فإنه لا يجوز التأجير.
1: نعم، أحسن الله إليكم. معنا شيخ إبراهيم من القصيم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة
1: الله يحييك يا إبراهيم، تفضل.
2: يا هلا بسأل الشيخ عن هل البنت اللي عندي أعطيهم الزكاة لا لحساب مواطن ولا ضمان؟
1: وشلون بنت عندك؟
2: مطلقة، بنت مطلقة.
1: وش صلتك بها؟
2: أنا أبوها.
1: أنت والدها، بنتك هي كبيرة مطلقة وتسكن عندك.
2: نعم.
1: وتسأل هل يجوز أن تعطيها من زكاتك؟
2: نعم.
1: طيب، عندك سؤال آخر إبراهيم؟
2: السؤال الثاني، الأقارب لي يعني أولى بالزكاة ولا مثل عمتي والدي؟ ناس بيوت المستقلة.
1: تسأل من ضمنهم تقول والدك؟
2: إيه. نعم.
1: طيب يا إبراهيم، تفضل يا شيخ. يسأل عن بنته مطلقة عنده، هل يجوز أن يعطيها من زكاته؟
0: الزكاة لا تدفع لا للأصول، الأب وإن علا والأم وإن علت، ولا للفروع، الإبن وإن نزل والبنت وإن نزلت، لأن هؤلاء تجب عليك نفقتهم، وإذا دفعت إليهم زكاتك فإنك تقي بذلك مالك، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان عليهم دين وكان الدين حال وكانوا غير قادرين على السداد، فلك أن تدفع زكاتك إليهم لأجل أن يسددوا بها الدين، وبناء على ذلك فليس للسائل أن يدفع زكاته لابنه لبنته حتى ولو كانت مطلقة. وأما السؤال الثاني المتعلق بالأقارب، هل هم أولى من غيرهم؟ إذا كانوا من المستحقين للزكاة، ومن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا المستحقين، فإن الأقارب أولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، بينما الصدقة على غير القريب صدقة فقط، ويعنى بالصدقة هنا الصدقة الواجبة وهي الزكاة.
1: نعم، أحسن الله إليك. ذكر من الأقارب والده وعمته.

0: أما الوالد فقد أشرنا إليه في الشق الأول من الجواب، وهو أن الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع، والوالد أصل فلا تدفع الزكاة إليه. أما العمة فإنه تدفع الزكاة إليها إذا كان لا يرثها، بمعنى يوجد من يرثها، ويبدو في سؤال ما دام أن والده موجود فإنه هو لا يرث عمته، لأن غير الفروع والأصول يشترط لدفع الزكاة إليهم ألا يكون الإنسان وارثا لهم، لأنه لو كان وارثا لهم ودفع الزكاة إليهم فيمكن أن تعود زكاته إليه عن طريق الإرث. فإذا كانت العمة لا يرثها الإنسان كما يبدو من سؤال السائل لأن والده موجود، فإنه يباح له أن يدفع الزكاة لها.
1: أحسن الله عملك. معنا عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم يا عبد العزيز.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير.
0: أهلا وسهلا.
2: السؤال يا شيخ صلى الله عليك، أنا عندي عقار مؤجرة كيف أطلع زكاته؟ هل إذا استلمت الأجار يبقى في حسابي سنة كاملة بعدين أزكي، ولا إذا استلمت أزكي؟
0: يعني أنت هذا العقار تؤجره ولست جعلته للتجارة؟
2: لا لا، هو بيتي وطلعت منه أجرت، بس فقط ربي أجرته.
0: الأجرة فيها أقوال ثلاثة مشهورة للعلماء. قول بأنها تزكى من حين استلامها، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. وقول حتى يمضي عليها عام من حين العقد، استلمها أو لم يستلمها. وقول من حين استلامها يستقبل عاما جديدا. والمشهور في الفتوى هو القول الثالث، أنه يستقبل بالأجرة عاما جديدا. إن صرفها خلال العام لم يجب عليه شيء، وإن بقيت عنده وجب عليه أن يزكيها. أما الأحوط والأبرأ للذمة فهو أن يخرج الزكاة بالنسبة للأجرة من حين استلامها.
1: نعم تمام يا عبد العزيز. عندك سؤال ثاني؟
2: حتى لو استلمتها كل 6 شهور مثلا؟
0: كل ما استلمت يطبق عليه ما أشرنا إليه قبل قليل. الأحوط أن تزكيه من حين استلامه، والمفتى به أنه يستقبل به عام جديد.
1: نعم أحسن الله إليك وبارك فيكم معالي الشيخ. ما زلنا معكم، ما زلنا مع اتصالاتكم وأسئلتكم مستمعين الأعزاء. هذا مانع الأحمري يا شيخ يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يحضر من يصلي معه؟ وهل ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي، أو يصلي منفردا خلف الصف؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولكن هل هذا الحديث على الإطلاق؟ الذي يظهر أن الأمر فيه تفصيل. فإن كان سيجد مكانا في الصف أو بجانب الإمام، فإن لو صلى منفردا خلف الصف لا تصح صلاته. وأما إذا لم يجد مكانا وتعذر عليه ذلك فهذا محل خلاف، هل يصلي يكبر وحده أم لا. والأظهر والله أعلم أن هذا معذور، ويسوغ له أن يصلي ولو كان منفردا خلف الصف ما دام أنه تعذر عليه الدخول في الصف.
1: نعم. هل أيضا يا شيخ يعني حق له مثلا أنه يسحب أحد من الصف وليصلي هو

0: بعض العلماء قال بهذا أن يعني يطلب من أحد الأشخاص في الصف الذي أمامه أن يتأخر، لكن في هذا نظر، في هذا نظر، لأنه يسبب إشكال، ولأنه ربما نقل هذا الشخص الذي طلب منه التأخر من الفاضل إلى المفضول، فالأولى ألا يصنع هذا.
1: أحسن الله إليكم. معنا منى من أبها، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ.
0: أهلا وسهلا.
2: بداية أحب أمسي على المستمعين الكرام. عندي يا شيخ سؤالين. السؤال الأول أنه يا شيخ الوضوء الحين لما الشخص يوضي بس يرجع يكرر الوضوء مرة مرتين ثلاث، ولا مبالغ يعني في الوضوء. السؤال الثاني عن الأقارب، يعني إذا جيت مثلا نصحت قريب لي أو مثلا عن شيء خلاص يقاطعني يشوفني عدولة زي كذا.
0: بالنسبة للسؤال الأول وهو تكرار الوضوء، من المعلوم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين مرتين، وهذا هو الأفضل، وثلاثا ثلاث، وليس ذلك أنه إذا انتهى من الوضوء رجع من أول الوضوء، لا، وإنما المراد أنه يغسل العضو مرة مرتين أو ثلاث ثم ينتقل إلى العضو الذي يليه، والأفضل أن يغسل العضو ثلاث مرات وبدون إسراف، ثم مرتين ثم مرة، فأقلها في الفضل مرة، ولا يجوز للإنسان أن يسرف في الوضوء ولا أن يكثر المكث والتكرار كما يفعله بعض الأشخاص الذين بلوا بالوسوسة. السؤال الثاني
1: يا منى، معنى منى ولا واحد؟
2: السؤال الثاني عن الأقارب، يعني الحين مثلا الأخت الأخ زي كذا ونصحتهم نصيحة ينقلبون بعدين عليك خلاص، يعني ما يصيرون قريبين منك.
0: النصح مطلوب، ولكن ينبغي أن يكون بلين ورفق، ويبحث الإنسان عن الأسلوب المناسب. وأظنك لو نصحت بلطف وفي مكان مناسب ووقت مناسب فإنهم لن يعتبوا عليك ولن يقاطعوك.
1: جزاك الله خير شيخ، أحسن الله عملك، شكرا لك يا منى. من ضمن أيضا الرسائل هنا على منصة إكس، هذه الرسالة من أختنا ساكورا لعلها كذا، تقول أذهب للمدرسة وأعود كذلك مع سائق أجنبي أنا وقريبتي، ونحن نسكن في نفس الحي تقريبا، وتنزل إحدانا لمنزلها قبل الأخرى وتبقى الأخرى وحدها مع السائق، فهل بقاؤها معه وحدها يعتبر خلوة، علما أن المسافة بين منزلينا قرابة الخمس دقائق فقط؟
0: لا شك أن الخلوة بالأجنبي محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن هل الركوب مع السائق وحده في السيارة في داخل المدينة هل هذا خلوة أو ليس خلوة؟ بعض طلبة العلم يراه كذلك، يرى أنه خلوة وأنه لا تؤمن عاقبته، ولا شك أن هذا له وجه قوي. لكن لو اضطرت المرأة إلى شيء من هذا وكانت الشبابيك مفتوحة، أرجو أن يكون ذلك فيه شيء من العذر، لأنه مما عمت به البلوى.
1: أحسن الله إليكم. معنا عبد الله من أبها، السلام عليكم عبد الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
1: حياك الله.
3: الله يرضى عليك. عندي سؤالين يا شيخ، الله ينفع بعلمك.
0: وإياك.
3: عندي طال عمرك السؤال الأول، أنا يا شيخ محافظ على تكبيرة الإحرام و

0: لكن يا شيخ أنا أسهف الصلاة كثير، وإيش تنصحونا به الله يرحم والديك؟
1: حينما تقف أمام ربك وأن تدرك عظمة من تقف أمامه، وأن تحاول التشاغل عن كل ما حولك حتى لا تسترسل في الخواطر والهواجيس، وتسأل الله أن يعينك في هذا، وتحرص على البعد عن الأشياء التي قد تكون مشكلة لك في الصلاة.
2: نعم. عندك سؤال ثاني عبد الله؟
0: نعم يا شيخ، أنا طلعت لي تمويل وده على أني بكمل بيتي، وجاني أحد التجار وقال تدخل معي في شراكة اللي هو مشروع تجاري عقاري، يعني نعمر بيت نعمر عقار ونبيعه. ودخلت معه طال عمرك بالمبلغ الكامل هذا اللي هو التمويل الكامل، وإلى الآن طال عمرك ما جنينا الأرباح لنا سنة وشهرين يا شيخ، يعني ما قد بعنا المشروع هذا، فهل علي زكاة فيه يا شيخ ولا علي؟
1: نعم، الزكاة واجبة في أي مبلغ بقي عند الإنسان أو استثمره في التجارة، ومن ذلك تطوير العقارات بناءها وبيعها، تقيم نهاية كل حول وتخرج الزكاة.
2: نعم، أحسن الله إليكم، جزاك الله خير يا عبد الله، بارك الله فيك. ما زلنا نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم أيها الكرام على 011-405-2999. على منصة إكس يا شيخ يقول: السلام عليكم، كان عندي قطعة أرض واتفقت مع شخص على أن أبيعها إياه بسعر معين، وبعدها جاني سعر أعلى من شخص آخر، وتواصلت مع الشخص الأول لكي يرفع سعره لسعر الزبون الثاني ورفض، وعند ذلك بعت الأرض للزبون الثاني، فغضب مني الزبون الأول وقال: أنت بعت أرضي. وأنا من سنوات أفكر في هذا الموضوع.
1: إن كان قد تم بينهما الإجابة والقبول بأن قال المشتري: أنا أريد أن أشتريها بكذا أو أنا أريدها بكذا، فقال صاحب السلعة: نعم بعتك، يعني تم بينهما الإيجاب والقبول، فقد انتهى الأمر وأصبحت هذه الأرض ملكا للمشتري. أما إن كان المسألة لا تزال في المساومة ولم يحصل بينهما إيجاب وقبول، فإن صاحب السلعة حر في سلعته. والأولى له ما دام أن الأمر مضى عليه سنوات أن يحاول أن يتحلل من صاحب الشراء، وأن يرضيه لو أنه رفض يرضيه بعدا عن الإشكالات، وحتى لا يصبح قلقا في مستقبل أيامه.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا لعلي أجدها فرصة فضيلة شيخنا للحديث، يعني نحن الحمد لله نشهد هذا الحراك الكبير الاستثماري والتنموي ونشاط عقاري واضح، خصوصا فيما يتعلق بالوسطاء العقاريين والتنظيمات الجديدة الخاصة بهم. فهل من كلمة توجيهية للوسطاء العقاريين فيما يتعلق بمثل هذه المسائل مراعاة الذمة والأمانة والصدق؟ أحسن الله إليكم.
1: على كل من نصب نفسه ليكون ممثلا للآخرين ويأخذ منهم وينوب عنهم في التطوير والبيع والشراء أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أنه مستأمن وأنه سيسأل عن أي تقصير، وقفوهم إنهم مسؤولون، فعليه أن يتق الله وأن يكون أمينا في كل أموره، وأن ينظر إلى مشاركيه نظرته إلى نفسه، وأن يلتزم بالأنظمة التي وضعتها الجهات المختصة ولا يتحايل عليها بوجه من الوجوه، وأن يحذر الغش والتساهل في البناء، لأننا نسمع كثيرا مقولة: هذا بناء تجاري،

0: كأن البناء التجاري يسهل الغش فيه، وهذا خطأ كبير. الإنسان عليه إذا بنى أن يبني كأنه يبني لنفسه، لا نقول يبالغ مبالغة شديدة، ولكن عليه أن تكون معاييره لنفسه ولغيره سواء.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معنا أبو عبد العزيز من الرياض، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يحييك أبو عبد العزيز، تفضل.
2: الله يحييك. أنا عندي سؤال بسيط، هل يجوز العمل في الاكتتاب في التأمين؟
1: لو توضح سؤالك أكثر.
2: يعني هل يجوز العمل في التأمين في كتابة البوليصة نفسها؟
0: يعني قصدك يشترك في شركات التأمين؟
2: لا لا، في نفسه يكون موظف في التأمين، يعني يكون توظيف
0: في، يعني في الشركات.
2: نعم.
0: أما إن كانت شركات إسلامية تعاملها وفق الشريعة الإسلامية فلا إشكال، وأما إذا لم تكن كذلك وهي ما يعرف بشركات التأمين التجاري فأنا أتوقف في العمل فيها، لا أقول بحله ولا أقول بحرمته.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. إذا ما زلنا معكم وما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الكرام، لعلنا نأخذ أيضا هذا السؤال على منصة أكس. تقول الأخت السائلة، أظن اسمها إيلاف، نومي ثقيل تقريبا وما أصحى على صوت المنبه لصلاة الفجر، وغالبا أنام قبل الصلاة بساعتين أو ساعة ونصف، هل يجوز في هذا الوقت أن أصلي الفجر قبل وقتها لأنني أستيقظ بعد الشروق؟
0: الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة لها وقت، له بداية وله نهاية، ولا يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها على الإطلاق، ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها إلا لعذر، ويكون ذلك قضاء، ولكن عليها أن تنام مبكرا. هي الآن تقول أنام قبل الفجر بساعة، ساعة ونصف أو ساعتين، عليها أن تنام كغيرها، يعني قبل الفجر بست ساعات أو أكثر، لأنها إذا كانت لا تستيقظ فإن النوم المبكر عليها واجب، لأن الاستيقاظ للفجر أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما دام أنها لا تستيقظ إذا تأخرت في النوم فلا يجوز لها أن تتأخر في النوم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لعله سؤالنا الأخير في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، يقول يوجد لدي أو يوجد لدى بعض التطبيقات مثل المحفظة في داخلها، محفظة إلكترونية وبها مبلغ مالي لا تستطيع استخدامه إلا في هذا التطبيق، السؤال هل هذا المبلغ عليه زكاة لو حال عليه الحول؟
0: هذا المبلغ للشخص نفسه؟
1: اي صحيح يا شيخ، هم يحطون لك، يعني يحطون لك ملف شخصي في داخل التطبيق، سواء جتك جوائز من التطبيق او شيء فيه استرداد مالي او كذا، ويتراكم لديك مبلغ في محفظتهم، والاصل ان هذا المبلغ لا تستطيع ان تستخدمه الا في عمليات جديده في داخل هذا التطبيق،
0: يعني ان تشتري به مثلا.
1: صحيح،
0: الذي يظهر لي ان الزكاه واجبه فيه، ما دمت تستطيع ان تشتري به فأنت لا تستطيع سحبه فقط.
1: صحيح،
0: لكنك تستطيع أن تشتري به، ولذلك الأظهر أن فيه زكاة.
1: نعم. بعضهم يا شيخ، بما أنك قلت سحبه، بعضهم وهذا قليل تستطيع سحبه، ولكن لا تستطيع سحبه على هيئة مال، تستطيع سحبه على هيئة ما يسمونه كاش باك، يعني تشتري شيء ويرجعون لك 10% مثلا، أو أن تحولها مثلا إلى أميال طيران وهكذا.
0: هذا يجعل الزكاة فيه أكد. إذا كان الذي لا تستطيع سحبه ولكن تستطيع الشراء به تجب فيه الزكاة فيما يظهر لي. نعم. فالذي ذكرت من باب أولى.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة المباركة مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختم

0: بهذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي سؤال على هاتف، أجاب فيها مشكورا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فشكر الله لك فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيك وفي الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها ورجالها والمرابطين على حدودها، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين.
0: آمين آمين، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هذه أيضا تحية لكم فريق العمل، إشرف عام في حان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، وفي الإخراج عبد المحسن آل سران، وفي الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، لذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999.
3: سؤال على الهاتف.
2: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المادني من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن،
2: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية،

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد ابن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد ابن سعد الفرشان.
2: الوجيز في
1: الوجيز
2: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه، فامتنع منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل

ظل إلا ظله، إمام عادل، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله.

يقول الله تعالى: ثم ظهر للعزيز وأصحابه من المصلحة أنهم يسجنون يوسف عليه السلام إلى مدة بعدما عرفوا براءته، وظهرت الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته، وكأنهم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسه. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة، فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. ودخل مع

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: ودخل مع يوسف السجن فتيان وقد حبسهما الملك متوهما أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه، وكان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازة. واشتهر يوسف عليه السلام في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة والإحسان إلى أهل السجن. ولما دخل هذان الفتيان تآلفا به وأحباه، فقال أحدهما: إني رأيت فيما يرى النائم أني أعصر عنبا، وقال الآخر: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فنبئنا بتأويل ذلك.

0: ثم أخبر يوسف عليه السلام هذين الفتيين أنه مهما رأيا من طعام في نومهما فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي، لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر الذين لا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد.
1: واتبع

0: وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع المرسلين وأعرض عن طريق الظالمين، فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه، ويجعله إماماً يقتدى به في الخير وداعياً إلى سبيل الرشاد. ثم قال يوسف عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وهذا الإقرار منا بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له هو من فضل الله علينا، حيث أوحاه إلينا وأمرنا به، وهو من فضل الله على الناس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك التوحيد. ولكن أكثر الناس لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال يوسف عليه السلام لهذين الفتيين: وإني هجرت طريق الكفر والشرك،

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك.

0: اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ لنا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وآنس وحشتنا إذا أرمستنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا. اللهم لا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا، اللهم ارزقنا الاستقامة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا.
4: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له جل جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقاد جوارحنا لها، طائعة سالكة سبل ربها ذللا، غير ناكبة عنها ولا باغية عنها حولا، ولا مريدة سواها بدلا. وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا ربكم واعملوا من الصالحات في دنياكم لأخراكم، فقد وصاكم بذلك مولاكم فقال وهو أرحم الراحمين بكم: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. عباد الله، إن من وجوه كمال هذا الدين وتمام نعمة الله به على المسلمين أن أرشدهم إلى ما يزدادون به من الكلمات والأقوال فضلاً وإيماناً، فيرتقون به منازل في الجنات رحمةً من ربهم بهم وإحساناً. فضائل تنبئ عن خيرية هذه الأمة وشرفها، وتناسب كرامتها على ربها، بها ينتسب المؤمن إلى أخلاق نبيه العظيمة بنسبة قريبة تدل على صدق المحبة وحسن الأسوة وصحة الاقتداء. ذلكم عباد الله أن من وصفه ربه بالخلق العظيم كان أحسن الناس خلقا، يتجلى خلقه العظيم في خصال كثيرة يعجز عن استيفائها العد ويقصر عنها الحد، لكن من أبينها عنه بيانا وأعلاها عنه إعلانا أنه كان أطيب الناس كلما، وأعذبهم منطقا، وأحسنهم حديثا، وأسدهم قولا. لا يواجه بالغليظ من القول ما وجد إلى القول اللين سبيلا، إنما كان قوله لمن طالبه الوعد الحسن ولمن سأله البشرى الطيبة، وعند المؤاخذة

المعتبة اللينة، ينتقي لخطابه أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن صخابا ولا فظا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا ريب. فكمال النفس بكمال القول والعمل، ولقد حاز منهما عليه الصلاة والسلام أعلى الرتب السنية وعلى ذرى الذروة الإنسانية. من طالع سنته وجدها زاخرة بإرشاده إلى التلفظ بأحسن الأوصاف الحاملة معاني الطهر والصفاء، والتسمي بأجمل الأسماء الدالة على الفأل والنقاء، فكان يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به، ويكره الاسم القبيح ويغيره، ودل على ألطف الكلمتين وأليقهما بألسن المؤمن الطيبين. وإن كان معناهما واحدا أو متقاربا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومعناهما واحد، أي غثت نفسي وساء خلقها، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. إخوة الدين، الكلمات الطيبة والأقوال الحسنة من وسائل أهل الجنة إليها ومن نعيمهم فيها، كما قال عز شأنه: وهدوا إلى الطيب من القول، أي أرشدوا إلى الكلام الطيب في الدنيا الذي أعلاه وأفضله كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله، وكل ذكر لله وما والاه من تلاوة كتابه ودعائه والتسبيح له والتحميد والتكبير والثناء عليه بأوصافه وآلائه، كما قد دل على ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذا هدوء إلى كل قول فيه تعليم علم نافع أو إحسان وإصلاح، فهذا الذي يصعد إلى الله مقبولا مرضيا محمودا قائله، مثمرا له هذا الكلم الطيب توفيق ربه وإعانته على العمل الصالح المرفوع إلى الله، كما قال جل جلاله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مثابا عليه في الجنة بجنسه، فلا يسمع فيها إلا قولا سالما من الباطل والأذى، كما قال سبحانه واصفا شيئا من نعيم أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون فيها باطلا من القول ولا كلاما قبيحا يؤثمهم، لا يسمعون فيها إلا التحية والسلام من ربهم، كما قال عز شأنه: تحيتهم يوم يلقونه سلام. أيها المسلمون، أصل عقيدة المسلم كلمة التوحيد والإيمان لا إله إلا الله، تلك الكلمة الطيبة التي لا أطيب منها، فلا تثمر إلا الكلم الطيب، ولا يصدر من معتقدها إلا القول الحسن. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال عطية العوفي رحمه الله: ذلك مثل المؤمن، لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله. عباد الله، الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وكلامه طيب، فلا يقبل إلا طيبا، ولا يحب إلا الكلم الطيب، ولا يليق به إلا الطيب من الأقوال الصادرة من الخلق، ولا يصعد إليه منهم إلا الكلم الطيب، ويحب أهل القول الطيب، وهو سبحانه يكره الكلم الرديء والخبيث، ويكره القيل والقال، ويكره أهل الفحش من القول، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزانه

ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. ولا جرم، فإنما أصل الكلم الطيب كلمة التوحيد والإيمان التي أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفروعها من الأعمال الصالحة باسقات في السماء، فلا تثمر إلا طيب الكلم ومحاسن الشيم. وأصل الكلم الخبيث كلمة الشرك التي شبهها الله بشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زاكية، فلا تثمر إلا خبيث القول والعمل. إخوة الإيمان، طيب القول لائق بالمؤمن الطيب، فإنه موافق لقلبه، مشاكل لاعتقاده، مناسب له، والخبيث من القول أليق بالخبيث لمناسبته له وموافقته لأعماله وعقد قلبه، كما قال تعالى وتقدس: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. والكلمة الطيبة يا عباد الله وسيلة إلى الفكاك من عذاب الله والنجاة من دخول النار، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. معاشر المؤمنين، لقد أمر الله نبيه أن يأمر العباد فيما بينهم بحسن الأدب وإلانة القول، وأن يستعملوا عند المخاطبة والمحاورة أحسن القولين، ذلك أن من أجل مقاصد الشريعة جمع الكلمة وتأليف القلوب، فإن لم يفعلوا فإن عدوهم الشيطان بسوء محاورة بعضهم بعضا يلقي العداوة بينهم ويهيج الشر فيهم ويوقد الفتنة عليهم، كما قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فرب قول حسن دفع الله به أسباب التنازع والتدابر والضغينة والعداوة، فأصلح الله به بين اثنين، وقرب به بين متباعدين، فجاء ثوابه جزيلا وأجره لفاعله عظيما، كما قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكم من كلمة طيبة ألقاها العبد لم يلق لها بالا، فبلغ بها رضوان الله، فرفعه بها درجات، وكلمة لم يتبين فيها ولم يتفكر في عاقبتها فزل بها في النار، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وكم من كلمة ترددت في جوف العبد عند غضبه، لو قالها لكان ضرها أقرب إليه من نفعها، فإذا بدلها بكلمة طيبة ذهب عنه غضبه وثبت أجره. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها المسلمون، كل كلمة تقرب إلى الله فهي كلمة طيبة، يدخل في ذلك ابتداء السلام ورده، وتعليم العلم النافع، وهي لقائلها صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. ووجه كون الكلمة الطيبة صدقة ما يقع في قلب الملقاة إليه المهداة له من الفرح بها وانشراح صدره لها، كما يفرح قلب المحتاج بصدقة المال وقت حاجته إليه. ومتى وافقت الكلمة الطيبة قلب مكلوم أو نفس مهموم ومغموم ومحزون كان فضلها أكبر وأجرها أعظم. ويتأكد القول الحسن ويعظم فضله عند سؤال الفقير والمحتاج وقصده الغني بحاجته، فإن قضاها المسؤول والمقصود مع كلمة طيبة كان أتم

لمعروفه وأطيب لقلب سائله، وإن لم يقدر على قضاء حاجته كان القول المعروف والكلمة الطيبة كالدعاء الحسن كالدعاء والوعد الحسن وكل قول يدخل السرور على قلبه قائما مقام الصدقة، بل لربما كان خيرا من الصدقة المتبوعة بالمن والأذى. ومصداق ذلك قول الحق المبين، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله السميع العليم، وسع علمه ما أسرت نفوس عباده وما أخفت صدورهم، وأوعى سمعه ما جهرت به ألسنهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه للعالمين رحمة لهم. أما بعد، فيا عباد الله، من أحب أن تكون شيمته الكلام الطيب والقول الحسن فليعتد على حفظ منطقه، وليقتصر من الكلام على ما يقيم حجته ويبلغ حاجته، وليستغن عن فضوله، فإنها تزل القدم وتورث الندم، وليزن قوله قبل أن يلفظ به، مستحضرا قول ربه تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وليروض نفسه على السكوت عما لا يعنيه، فإن ذلك من حسن إسلامه. وإن من كثر كلامه كثرت آثامه، قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: من عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. وقال الإمام مالك رحمه الله: اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. ولا ريب، فإن حفظ المنطق كما أنه دليل رجحان العقل، فإنه دليل مراقبة العبد ربه وخوفه منه، وعلامة سعيه في حسن إسلامه وتحقيق إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معاشر المؤمنين، المسلم الحق يعي خطر الكلمة على دينه ومغبة عاقبتها عليه في آخرته إن هو أطلق لسانه بفاحش القول ورديء الكلام، وكان خائضا مع الخائضين، مكثارا مهذارا لا يزن كلامه ولا يخزن لسانه، وما أكثر من هذه صفته وذلك واسمه، قد اغتر بذلاقة اللسان، وهو أضر عليه من طعن السنان. قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك كان حفظ اللسان مع الفرج سبباً في ضمان دخول الجنة بعد الإيمان وأداء الفرائض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ألا وإن من خير الوسائل إلى اعتياد الكلمة الطيبة تذليل الألسن وترطيبها بكثرة ذكر الله، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطن واللغو، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش. فاللهم ربنا سدد أقوالنا وأصلح أعمالنا، ارزقنا من طيب الكلم ما يصعد إليك، ويوفق لعمل صالح يقبل لديك. أمة الإسلام في كل مكان، للحرمين الشريفين عند الله حرمة عظيمة، ولهما في قلب كل مسلم صادق الإيمان جلالة راسخة ومحبة تامة. لم يردهما مجرم بعداوة وكيد إلا جعل الله كيده في ضلال وأمره في سفال. فأما مكة فبيت الله الحرام، وبها الكعبة قبلة أهل الإسلام، خير أرض الله وأحب البلاد إلى الله. أوعد الله من هم فيها بكبير الذنب أن يذيقه العذاب الأليم، فكيف بمن قصد العدوان عليها من شرذمة باغية آثمة.

0: تدعي نصرة الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فذلك الجرم العظيم، فذلك الجرم العظيم الذي قامت به جماعة الحوثي الإرهابية، الذي بشبهه جعل الله أصحاب الفيل عبرة لمن سلك سبيلهم ونكالا لمن خلفهم. وأما المدينة، وأما المدينة فمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضجعه ودار أنصار دينه، مأرز الإيمان ومهبط الوحي والقرآن. قد كفى الله أهلها من أخافهم أو كادهم، وأوعد بالعقوبة من بالسوء أرادهم، لقول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أحد، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وفي رواية: ولا يريدهم أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار أو ذوب الملح في الماء. وفي حديث آخر في الصحيح: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. عباد الله، صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم ربكم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأربعة أصحاب السنة المتبعة، أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة أولي الفضل والشرف الجلي، وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان يا حميد يا ولي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم وأيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعنه وولي عهده على ما فيه صلاح العباد والبلاد وخير الإسلام والمسلمين. اللهم واحفظ ثغورنا، اللهم واحفظ ثغورنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم كن لهم معينا وظهيرا، واجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، وأخزي عدونا وعدوهم. اللهم من أراد بلادنا المملكة العربية السعودية قلعة الإسلام وحصن المسلمين بكيد وسوء، فرد كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا. وآية لهم، آية لهم.
2: للقرآن العظيم تأثير عجيب في نفوس سامعيه، وقد جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. ومن ذلك أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا من سادات قريش وكان معارضا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن قومه في أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كي يفاوضه في أمر دعوته، فكان مما قال له: يا ابن أخي، إنك إن كنت إنما تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك شيطان لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، إلى آخر ما قال. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك

0: الحجاب إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان عتبة منصتا وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، فلما سمع هذه الآية قفز وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم إلا سكت. هذا دليل على تأثير القرآن على نفوس سامعيه. لم يستطع هذا الرجل أن يتمالك نفسه حينما سمع تلك الآية إلا أن يناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم أن يسكت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب

نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدس.

مقدسا في كل مكان وزمان. سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آه.

0: الرب وعزتك اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أهل التعبد أربعة أصناف في معرفة أفضل العبادات وأنفعها. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها

0: ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فالأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، وهكذا.
1: من درر الإمام ابن القيم
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
0: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: متى يصبح الشخص مكلفا بغض البصر أو ستر العورة وجزاكم الله خيرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن الإنسان يصير مكلفا بالأحكام الشرعية إذا بلغ وهو عاقل، ومن ذلك وجوب غض البصر عما حرم الله، وجوب ستر العورة كما جاء في سؤال السائل. وقد سبق في لقاءات سابقة أن ذكرنا هذه المسألة وهي متعلقة بأن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال والنساء بغض البصر وحفظ الفرج، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والله سبحانه وتعالى قال أيضا في كتابه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالأمر بغض البصر وحفظ العورة من الأوامر الشرعية التي يلزم على المكلف أن يأتي بها، والمكلف يبدأ بهذه الأوامر بالبلوغ مع العقل، وليس له سن واحد، أي لا يكون قبلها بلوغ، فقد يبلغ الإنسان قبل 15 سنة. ودليل ذلك أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ، هو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فمتى حصل البلوغ صار الإنسان مكلفا وجرى عليه حكم البالغ في الصلاة والصيام وغض البصر وستر العورة وسائر الواجبات. وأما علامات البلوغ التي ذكرها أهل العلم، هو ما يحصل ببلوغ الذكر، وهي بواحدة من 3 علامات: أولها إنزال المني بشهوة، سواء كان ذلك في النوم بالاحتلام أو في اليقظة. وقد قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فعلق سبحانه الحكم ببلوغ الحلم. والعلامة الثانية هي إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو شعر العانة، وليس المراد مجرد الشعر الخفيف، إنما هو الشعر الخشن. وهذا أيضا يجب أن يفرق فيما يتعلق بالبلوغ. والعلامة الثالثة هي إكمال 15 سنة إذا لم تظهر قبل ذلك إحدى العلامتين السابقتين. ودل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وأما الأنثى فإنها تبلغ بهذه العلامات الثلاث التي ذكرناها، وتزيد عليها علامة رابعة وهي الحيض، فمتى حاضت صارت بالغة مكلفة ولو كان عمرها أقل من 15 سنة، وهذا هو المقرر في

0: كلام أهل العلم، فلا يقال أن كل من لم يبلغ 15 سنة غير مكلف، بل إذا ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ قبل ذلك صار مكلفا من حين ظهورها. ولذلك نقول إذا بلغ الإنسان وهو عاقل وجب عليه أن يغض بصره عما حرم الله عليه، ويأثم إذا تعمد النظر المحرم. وليس غض البصر أيضا خاصا بالرجال، بل هو مأمور به للرجال وللنساء، لأن الله أمر كلا منهما بذلك في سورة النور. وما جاء في السؤال متى يجب عليه ستر العورة، فنقول أيضا إذا بلغ الإنسان وجب عليه أن يستر عورته، أما لا يحل له النظر إليها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن حيدة رضي الله عنه لما سأله عن العورة، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وستر العورة في الصلاة أيضا شرط من شروط صحتها. والأمر أيضا في هذه المسألة فيما يتعلق، هل نترك الصبي قبل البلوغ ولا نأمره بغض البصر وستر العورة؟ هنا يجب أن نفرق بين التكليف وبين التربية والتعليم. فالصبي قبل البلوغ لا يجري عليه حكم المكلف من جهة الإثم، ولكن على وليه أن يعلمه ويؤدبه ويعوده على غض البصر وستر العورة والحياء، ولا يترك حتى يبلغ ثم يقال له ابدأ الآن. وهذا أصل ظاهر في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر عليه الصلاة والسلام بتعليم الصبي وبتربيته على الأحكام قبل أن يبلغ سن التكليف، حتى إذا بلغ كان قد اعتاد الطاعة والحياء والاستتار. الخلاصة من ذلك أن الإنسان يصبح مكلفا بغض البصر وستر العورة وسائر الأحكام الشرعية من حين بلوغه مع عقله. والذكر يبلغ بواحدة من 3 أمور: إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج أو إكمال 15 سنة. والأنثى تبلغ بهذه العلامات 3 وتزيد عليها بالحيض. فإذا وجزت إحدى علامات البلوغ صار الشخص مكلفا من ذلك الوقت ولو كان دون 15 سنة. وأما قبل البلوغ فلا يكون الصبي مكلفا تكليف البالغ، ولكن يجب على وليه أن يربيه ويعلمه ويعوده على غض البصر وستر العورة والحياء حتى يدخل سن التكليف وهو معتاد على ذلك. نعم.
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. وهذا المستمع بلال من المغرب يسأل: هل يجوز ترك صلاة الظهر والعصر جماعة في المسجد بسبب الشمس وحرارتها وخوفا على جلدي، علما أن المسافة 14 دقيقة مشيا على الأقدام، وجزاكم الله خيرا؟
0: الأصل أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل القادر الذي لا عذر له، ولا يجوز له التخلف عنها لمجرد المشقة المعتادة. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء أيضا أن رجلا أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على أن الأصل وجوب حضور الجماعة، وأن الترخص في تركها يكون عند وجود

0: عذر معتبر. أما ما سأل عنه السائل من الخوف على جلده من الشمس ففيه تفصيل. إن كان عنده مرض في الجلد أو حساسية من الشمس أو كان التعرض لها يسبب له ضررا حقيقيا أو يزيد من مرضه وعرف ذلك من التجربة الظاهرة أو بقول طبيب مختص فهذا من المرض وخوف الضرر ويكون عذرا في ترك الجماعة في الوقت الذي يخشى فيه الضرر. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان المقصود مجرد الخوف من الشمس على الجلد من غير مرض ولا ضرر متوقع وإنما هو تجنب للحر أو الاستمرار البشرة أو نحو ذلك فهذا لا يعد عذرا شرعيا في ترك صلاة الجماعة. فمجرد أيضا أن الضرر الذي على هذا الشخص هو مقدر بما يترتب عليه من ضرر، وهو ذكر أيضا في سؤاله عن المدة نحو 14 دقيقة مشيا كما ذكر، فمجرد هذه المدة لا يظهر أنها عذر في نفسها إذا كان الإنسان قادر على المشي ولا يلحقه به ضرر أو مشقة ويسمع النداء. ونقول أيضا للسائل وهو يتكلم ويبين أن هذا الضرر بسبب الشمس، فإذا كان بإمكانه الذهاب إلى المسجد بالسيارة أو مع أحد أو باستعمال ما يقي من الشمس من استخدام المظلات أو من لباس مناسب أو غير ذلك مما يدفع الضرر عنه فإن العذر يزول بذلك، وعليه في هذه الحالة أن يصلي مع الجماعة. أما إذا يعني لا يمكن أن يدفع هذا الضرر وكان خروج لصلاة الظهر والعصر في الشمس يضر به ضررا معتبرا فنقول في هذه الحالة له أن يصلي في البيت ولا إثم عليه، لأن المريض ومن يخشى الضرر معذور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، هذا إذا كان من المحافظين على صلاة الجماعة ثم منعه المرض من الذهاب. ولكن يجب أن يقدر الضرر على قدره وأن يحرص على صلاة الجماعة، وأن استطاع أن يدفع الضرر عنه بما يستطيع من ركوب السيارة أو استخدام المظلة لذلك فهذا هو الواجب عليه حتى لا يفوت صلاة الجماعة. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا مستمع بعث بسؤال يقول ما حكم شراء المديونية من بنك إلى آخر وجزاكم الله خيرا؟
0: ما يسمى في البنوك بشراء المديونية أو نقل المديونية ليس له حكم واحد، لأن العبرة بحقيقة المعاملة والعقود التي تتم بها لا بالاسم الذي يطلق عليها. ولذلك إذا كان البنك الثاني يسد الدين ثم يأخذ أكثر منه فهذه مسألة. فمثلا إذا كان على العميل مثلا 100,000 ريال للبنك الأول فقام البنك الثاني بعد الاتفاق مع هذا الشخص بسداد 100,000 عنه، ثم أصبح هذا البنك الثاني يطلبه ويطالبه 120,000 مقابل الأجل، فهذه المعاملة لا تجوز لأن حقيقتها دفع نقد ليسترد نقد أكثر منه، وهذا من الربا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأحل الله البيع وحرم الربا، والله سبحانه يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

وقال هم سواء، فلا يجوز أن يكون مقصود العملية أن يدفع البنك الثاني دين العميل القديم ثم يثبت في ذمته دينا أكثر منه لمجرد الأجل. أيضا هناك صورة ثانية، إذا أجرى البنك الثاني مع العميل معاملة شرعية مستقلة

0: ومن ذلك وهو ما يسمى بالتورق، وصورته أن يشتري العميل سلعة مملوكة للبنك بثمن مؤجل ويقبضها قبضا معتبرا، ثم يبيعها، يعني يبيع هذه السلعة على طرف آخر غير البنك الذي اشتراها منه، فيحصل على النقد ويسدد به دينه، وهذا لا حرج فيه، هذه المعاملة لا حرج فيها. وأيضا مما ينبه عليه وهو ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك، يجب التنبه إلى أن بعض البنوك لا تجري التورق على الصورة السابقة، وإنما يبيع البنك على العميل سلعة بالأجل ثم يتولى البنك نفسه أو من رتب معه بيع السلعة نقدا ويسلم العميل النقد، وهذه الصورة تسمى التورق المصرفي المنظم. وقد قررت المجامع الفقهية منع التورق المنظم لما يشتمل عليه من تواطؤ وترتيب يفضي في حقيقته إلى تحصيل نقد حاضر بنقد أكثر في الذمة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
0: هناك مسألة أيضا ما يسمى بقلب الدين، يعني قلب الدين يعني له صور ذكرها العلم، من صور يعني أن تنشأ مديونية جديدة أكبر من المديونية الأولى لغرض سداد الدين الأول من نفس البنك، يعني على وجه مرتب يراد منه زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، هذا أيضا مما يمنع، وهو ما يعني عرف عند أهل العلم والفقهاء هو ما يسمى بقلب الدين. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة يونس.
1: تلكم الجنة سيدة الجنان. قال ابن القيم: اتخذ الرب تعالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه، وخصها بالقرب من عرشه، وغرسها بيده، فهي سيدة الجنان. والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، كما اختار من الملائكة جبريل، ومن البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن السماوات العليا، ومن البلاد مكة، ومن الأشهر الشهر المحرم، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الأوقات أوقات الصلوات، إلى غير ذلك. فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. وقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك

0: ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: تلكم الجنة. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام حريملا 88.4، ساجر 89.6، الأرطاوية 92.9، الرويضة 90.7، على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سور المجادلة والحشر والممتحنة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سور المجادلة والحشر والممتحنة.
1: ثواب الأذكار.

0: التكبير والتحميد والتسبيح. ما ثواب هذا الذكر؟ عن أم هانئ قالت: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل، فإني قد كبرت وضعفت وبدنت. فقال: كبر الله 100 مرة، واحمد الله 100 مرة، وسبح الله 100 مرة، خير من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله، وخير من 100 بدنة، وخير من 100 رقبة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ثواب الأذكار: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي وحسنه، وكذلك الألباني.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا
2: القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
8: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
10: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، كنا أو ما زال الحديث عن زكاة الأثمان. سؤال

0: سؤالنا أو نبدأ حلقتنا ودرسنا ومجلسنا هذا شيخ حفظك الله بهذا السؤال، كيف تكون زكاة الرصيد البنكي؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أصبح كثير من الناس يتعاملون بالأموال عن طريق الحسابات البنكية والرصيد البنكي، وهذا الرصيد في الحساب الجاري يسحب منه الإنسان وأيضا يودع فيه، وهو قابل للسحب والإيداع، ويشكل على بعض الناس كيفية زكاة هذا الرصيد. فأقول أولا، إذا كان الإنسان لا يدخر شيئا وإنما يصرف جميع دخله قبل نهاية الشهر، فهذا لا زكاة عليه. وهكذا لو كان يدخر مبلغا يسيرا لا يصل إلى النصاب، يعني أقل من 5000 ريال تقريبا هذه الأيام، فلا زكاة عليه أيضا. ولكن الكلام في من يدخر من دخله الشهري مبلغا في الحساب الجاري، يعني يكون عنده رصيد بلغ النصاب، فكيف يزكي؟ كيف يزكي هذا الرصيد في الحساب الجاري وهو يقول إنه غير ثابت أن أسحب منه وأودع يمكن في اليوم عدة مرات، فهو غير ثابت، كيف أزكيه؟ الجواب عن ذلك أن زكاة الرصيد في الحساب الجاري لها عدة طرق، ومن أشهرها طريقة اليوم الزكوي الموحد، وذلك بأن يحدد الإنسان يوما ثابتا في السنة لإخراج زكاته، وينظر إلى الرصيد الموجود في حسابه في ذلك اليوم ويخرج زكاته ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة. مثال ذلك أن يحدد الإنسان مثلا 1 رمضان يزكي فيه جميع الرصيد الذي عنده في الحساب وناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا في هذا التاريخ، كلما أتى 1 رمضان زكى جميع ما في الرصيد. هذه الطريقة هي أشهر الطرق وهي أسهلها، وأيضا فيها نوع من الاحتياط، ربما أن الإنسان يخرج أكثر من الزكاة الواجبة لكن ينوي أن القدر الزائد يكون صدقة. الطريقة الثانية اعتماد أقل رصيد خلال الحول، وذلك بأن يطلب الإنسان كشف حساب بنكي عن سنة كاملة، سنة طبعا إذا قلنا سنة في باب الزكاة يعني سنة قمرية هجرية، ثم ينظر إلى أقل رصيد وصل إليه الحساب خلال هذه المدة ويزكي هذا المبلغ باعتبار أنه القدر الذي بقي في الحساب وحال عليه الحول. فمثلا يعني هذا العام يطلب كشف حساب 12 شهرا ويتتبع الرصيد خلال 12 شهرا ويزكي أقل رصيد. لماذا أقل رصيد؟ لأن ما زاد عليه لم يحل عليه الحول، إنما الذي حال عليه الحول هو الرصيد الأقل باعتبار أن النقود لا تتعين بالتعيين. الطريقة الثالثة تتبع حركة الحساب، وهي أكثر دقة، حيث تتم مراجعة كشف الحساب وتتبع المبالغ الداخلة إليه، فما بقي منها حتى حال عليه الحول وجب زكاته، وما صرف أو أنفق قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. فهذه أبرز طرق زكاة الرصيد في الحساب الجاري، والإنسان يختار الطريقة التي تناسبه، لكن الطريقة المناسبة لمعظم الناس هي الطريقة الأولى، وهي اليوم الزكوي الموحد، وذلك بتحديد يوم في السنة يزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول.
0: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا شيخ حفظك الله، من المسائل التي يكثر السؤال عنها هو ما يتعلق بزكاة الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، ما حكمه حفظكم؟
1: زكاة الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، و الخلاف في هذه المنطقة.

مسألتي خلاف قائم ومشهور بين المذاهب. وأولا قبل أن نشير للخلاف في هذه المسألة، أذكر بأن الحلي المعد للتجارة تجب فيه الزكاة عند عامة الفقهاء، وعلى ذلك فمحلات بيع الذهب والفضة هذه تزكى زكاة عروض التجارة، وكل من أعد حلية للتجارة، يعني بعض الناس ربما حتى يعني ليس عنده محل لكن عنده جنيهات مثلا في المنزل، أو عنده حلي عده للدخار أو للتجارة، فيجب عليه أن يزكيه. ولكن الحلي المعد لللبس والاستعمال والزينة، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الفقهاء، وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد، وقال به جماعة من السلف. والقول الثاني في المسألة وهو قول الجماهير، جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا زكاة فيه، وهو المأثور عن عدد من الصحابة، أثر عن 5 من الصحابة، عن جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء، فهو قول الأكثر، وهو قول الأكثر. نأتي للأدلة ثم بعد ذلك نبين إن شاء الله القول الراجح في هذه المسألة. القائلون بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال استدلوا أولا بعموم الأدلة الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق بين ما كان معدا للاستعمال وغيره، ومنها قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا: الآية علقت الحكم على الذهب والفضة من حيث هما ذهب وفضة، ولم تفرق بين كونهما نقودا أو سبائك أو حليا، فإخراج الحلي المستعمل من هذا العموم يحتاج إلى مخصص. وأيضا استدلوا بالأحاديث العامة في زكاة الذهب والفضة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. استدلوا بعموم هذا الحديث، قالوا: والحلي المعد للبس والاستعمال والزين يدخل في عموم هذا الحديث، لأنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ولم يستثني الحلي. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها سواران غليظان من ذهب، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين الزكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. قد أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وقالوا: وجه الدلالة أن المرأة كانت تلبس الذهب بالفعل، ومع ذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاته، فدل ذلك على أن مجرد اللبس لا يسقط الزكاة. لكن هذا الحديث متكلم في إسناده، فقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس

فيه قديما وحديثا، فإن يكن الأمر على ما روي وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية. ولو كانت الزكاة في الحلي فرضا ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسنته. وقد كان الحلي من فعل أحد الناس في آباد الدهر، فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاته. هذا كلام أبو عبيد، هذا كلام القاسم بن سلام. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أهي كنز؟ فقال: ما بلغ حد الزكاة فأديت زكاته فليس بكنز. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وفي سنده مقال، وأيضا في متنه إشكال، لأن قالت أوضاحا من ذهب، والأوضاح لا تكون من الذهب إنما تكون من الفضة. ثم على تقديري يعني صحته، فيعني فيه إشكال من جهة هل بلغ النصاب ونحو ذلك. أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت صنعت حليا تتزين به. قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات، يعني خواتم من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. خرجه أبو داود في سننه. وهذا الحديث أيضا في سنده مقال، ومن أيضا جهة المتن إشكال، فيرد عليه أولا ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: هو حسبك من النار، لكانت أخرج زكاة الحلي عن بنات أخيها، ولانتشر عنها القول بالوجوب والعمل به. ثم هل يعقل أن الفتخات التي في يد عائشة تبلغ نصابا؟ نصاب الفضة 595 جرام، 595 جراما، فلا يعقل أن الفتخات التي في يد عائشة أنها تبلغ هذا الرقم ولا حتى نصفه. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما أوقد فيه نار. ثم إنه اشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يحول عليه الحول، وعائشة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام بل أحب زوجاته. وظاهر القصة أنه رأى هذه الفتخات عليها لأول مرة، وهذا مشكل. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر: حديث عائشة في الموطأ بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسنادا وأعدل شهادة، ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه. ولو صح ذلك عنها علم أنها قد علمت النسخة من ذلك. ويعني كما ترى أن هذه الإرادات على هذا الحديث يعني إرادات قوية. أما القائلون بأن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، فقد استدلوا بعدة أدلة. فاستدلوا أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. ووجد دلالة أنه لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في صدقة التطوع، فدل ذلك على أن الزكاة لا تجب فيه، فكأنه

الشريعة أن مكان معدل للاستعمال والقنية وليس مرصدا للنماء لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. وأيضا استدلوا بحديث: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قالوا المقصود بالورق الدراهم المضروبة لا الفضة مهما كانت صورتها. وأيضا الآثار الصحيحة عن الصحابة فهي تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعدل الاستعمال، ومنها الأثر الذي ذكرناه قبل قليل الذي أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعن الحسن البصري قال: لا نعلم أحد من الخلفاء قال في الحلي زكاة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج من حليهن الزكاة. قد روي هذا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد مشهور قوي، ومعلوم حرص ابن عمر على السنة وعلمه وفقهه. وأيضا ورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكي. فهذه الآثار لها وزن خاص لأنها تبين فهم الصحابة لأحكام الزكاة، لا سيما عائشة رضي الله عنها وهي ممن روي عنها حديث الفتخات، وعملها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الزكاة في إخراج الزكاة في حلي بنات أخيها، هذا يدل على أن الفهم الذي فهمه عامة الصحابة أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال. وقد جاء عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة عن زكاة الحلي قالت: ما رأيت أحدا يزكيه. خرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وأيضا قالوا إن الأصل أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، فالزكاة مرتبطة غالبا بالنماء الحقيقي أو التقديري، والحلي المعد للاستعمال الشخصي خرج عن جهة التنمية والتجارة إلى جهة الانتفاع الشخصي، فأصبح شبيها بالثياب والأثاث والمنزل وآلات الاستعمال. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر: إن الحلي المستعمل قد خرج عن وصف المال النامي. والمراد بالنماء هنا ليس أن الذهب نفسه يتكاثر، بل أن المال موضوع في الأصل للتجارة أو للتنمية أو للتداول، والحلي الذي تلبسه المرأة هو من القنية الشخصية. وأيضا قالوا مما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال القياس على الثياب والأمتعة وما يستعمله الإنسان، فالمرأة إذا اشترت ثوبا غاليا لتلبسه هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه. كذلك أيضا المنزل وأثاث المنزل وكل ما كان معدا للانتفاع الشخصي لا زكاة فيه. فالحلي المباح الذي استقر استعماله للزينة يقوم مقام الثياب بالنسبة للمرأة فيقاس عليها. والقول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وذلك لقوة أدلته، ولأنه يتفق مع قواعد الشريعة في أن ما كان معدا للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه. هذه قاعدة الشريعة المضطردة، أن ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه. فما الذي أخرج الحلي من هذه القاعدة؟ وأما الأحاديث التي استدل بها الحنفية ومن وافقهم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، فكما ذكرنا أنها من جهة الصناعة الحديثية لا تثبت، ولهذا قال الترمذي: لا يثبت في هذا الباب شيء. قال الترمذي: لا يثبت في هذا الباب شيء. وأيضا متنها فيه إشكالات وفيه نكارة، يعني مثل فتخات، حديث فتخات من ورق التي في يد عائشة، في إشكالات كثيرة ذكرناها، وثبت عن عائشة خلاف هذا. وكذلك أيضا الأوضاح في حديث أم سلمة، أوضاح من ذهب، الأوضاح لا تكون من ذهب. وكذلك حديث المسكتين. ف
فيعني

0: لم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت نصابا، هل حال عليه الحول، ثم لماذا تلقي المرأة الذهب كله ومع أن الواجب فيه فقط ربع العشر؟ ففي متنها إشكال فضلا عن الإشكالات في سندها، فهي جهات الصناعة الحديثية لا تثبت. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم من أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة. ثم أيضا يعني قد يقول قائل إن هناك من صححها بعض المحدثين خاصة بعض المعاصرين، فأقول حتى على تقدير صحة هذه الأحاديث وسلامتها من الإشكالات، فكما قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في الحلي زكاة، ويقولون، وهذا موضوع الشاهد، ويقولون زكاته عاريته. فتحمل الزكاة في هذه الأحاديث على تقدير صحتها على أن المقصود بها العارية، والذي حملها على ذلك خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد، وهم أعلم الناس بمراد الشارع وبمدلول لغة العرب، فلولا أنه يسوغ حمل الزكاة على العارية لما قال به هؤلاء الصحابة. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة أنه لا زكاة فيه، هو كسائر أموال القنية لا زكاة فيها.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق للحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، لكن ماذا لو كان هذا الحلي معد للإيجار والادخار؟
0: إذا كان هذا الحلي معدا للإيجار يعني للتأجير، لتأجير هذا الحلي، فتجب فيه الزكاة، لأن الزكاة إنما سقطت عما أعد للاستعمال لعدم النماء فيه، ففيما عداه يبقى على الأصل. وهكذا إذا كان هذا الحلي معدا للادخار فتجب فيه الزكاة، فإن من النساء من يكون عندها الذهب ولا تريد أن تلبسه، لكن تجعله لأجل الادخار، تقول أريد أن أدخره حتى يكون لي مالا، وإذا ارتفع سعره أستفيد وأتربح فيه، فهذا فيه الزكاة. إذا كان الغرض من هذا الذهب ليس اللبس والاستعمال والزينة، وإنما المقصود به الادخار، فتجب فيه الزكاة. بقي مسألة، وهي أن بعض النساء يكون عندها الذهب معدا للاستعمال واللبس والزينة، لكنها لا تلبسه إلا نادرا، يعني ربما في السنتين مرة أو في ثلاث سنين مرة أو بعضهن في الخمس سنوات مرة، لكن لا تقصد به الادخار، إنما اشترته للاستعمال واللبس والزينة، وربما تكون المناسبات التي تحضرها قليلة فلا تلبسه إلا قليلا، فهل تجب فيه الزكاة؟ هل نلحقه بالذهب المعد للادخار فتجب فيه الزكاة، أو نلحقه بالذهب المعد للاستعمال واللبس والزينة فنقول لا زكاة فيه؟ الأقرب هو الثاني، أنه يلحق بالذهب المعد للاستعمال واللبس والزينة، لأن الأصل براءة ذمة المكلف، وهذه المرأة لم ترد به الادخار، إنما أرادت به الاستعمال واللبس والزينة، لكن استعمالها له كان قليلا فلا تجب عليها الزكاة فيه.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ حفظك الله، حينما يتحدث أحيانا الفقهاء عن زكاة الذهب والفضة يذكرون جملة من المسائل متعلقة بأحكام التحلي بالذهب والفضة، ونحن إن شاء الله خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة نطرح عليك شيخنا الكريم بعض المسائل متعلقة بذلك. فيه الآن يعني أولى هذه المسائل: حكم تحلية المسجد بالذهب والفضة.
0: تحلية المسجد بالذهب أو الفضة ذكر الفقهاء أنه محرم، لأنه سرف مذموم، والإسراف محرم والتبذير محرم، والله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك نص الفقهاء على منعه، وقالوا إنه يزال إلا إذا استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته، لأنه لا فائدة في ذلك وماليته قد ذهبت. وينبغي أن تصان بيوت الله عن الزخرفة والمبالغة في بنائها،

0: لأنها ليست محلا للشرف والتفاخر بها. وقد وردت أدلة في النهي عن الزخرفة والمبالغة في بناء المساجد بوضع القبب والمبالغ فيها ونحو ذلك. قد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحح إسناده النووي والضياء وغيرهما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني بزخرفتها. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. خرجه أبو داود. وقال النووي بإسناد صحيح على شرط مسلم. والمراد هنا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، المراد بالتشييد هنا رفع البناء وتطويله. قال البخاري في صحيحه: وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك وأن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. رواه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم. وعن أنس قال: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. رواه البخاري أيضا في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. فعلى يعني تشييد المساجد، يعني المبالغة في البناء والتطويل والزخرفة، هذه مذمومة شرعا. فالمساجد دور عبادة، ينبغي أن تهيئ للعبادة وأن تبعد عن الزخرفة وعن الأمور المبالغ فيها. وبالإمكان وضع هذا المبلغ الذي يوضع في الزخرفة والمبالغة أن يوضع في بناء مسجد آخر، أو يوضع في أمور تنفع المسلمين.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الفقهي المبارك مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكر الله لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذا المجلس والدرس الطيب المبارك، والشكر موصول لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، جزاه الله خيرا. حتى ملتقى بكم في درس قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في تفسير سورة الأحزاب تفسيرا فقهيا. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ففي هذه الآيات توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بتخيير زوجاته بين البقاء معه أو مفارقته. ففي الآيات من الفوائد الترغيب في أن يقصد الإنسان بأعماله الآخرة، وقد ورد أنه لا ثواب للعبد في الآخرة إلا بذلك. وفي الآيات منع المرأة أن تسأل زوجها فوق قدرته. وفي الآيات فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وفيها أن التخيير للزوجة المعلق على شرط تخيير صحيح يحق للمرأة أن تختار نفسها. وفيه أن تخيير الرجل لامرأة

قدرته يجعل لها الحق في فراقه أو المكث معه. واستدل الجمهور بالآية على وقوع الطلاق المعلق على أمر مستقبلي ولو كان حثا على فعل أو منعا منه متى وقع ما علق الطلاق عليه. وقال طائفة: إن علق الطلاق على أمر مستقبلي للحث أو المنع فهو يمين. وقال طائفة: إن التخير في الآية بين الدنيا والآخرة وليس تخيرا للطلاق. وفي الآية أن التخير لا يكون بمجرده طلاقا. وقد استدل بالآية على أن الزوجة إن اختارت زوجها لم يكن هناك طلاق، وبذلك قال الجماهير. وقال بعض التابعين: بل تكون طلقة واحدة بائنة. والصحيح الأول لقول عائشة رضي الله عنها: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده علينا طلاقا. متفق عليه. وإذا اختارت المرأة نفسها فتكون طلقة واحدة رجعية كما قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: بل تكون طلقة واحدة بائنة. وقال مالك: بل تكون ثلاث طلقات إن كانت مدخولا بها. ومما يماثل التخيير للزوجة التمليك فيما لو قال: ملكتك أمر نفسك، فإن التمليك يماثل التخيير عند الجمهور. فإن كان الخيار مؤقتا حكم بالخيار إلى ذلك الوقت، وإن كان مطلقا فقال الجمهور: الخيار يكون في المجلس فقط. وقال أحمد: بل لها الخيار أبدا ما لم يفسخ أو يطأ أو ترد الزوجة التخيير. وإن وهب الرجل زوجته لأهلها فإنها تكون طلقة واحدة رجعية إن كان قد دخل بها، وإن لم يقبلوها لم يكن شيئا. وقال بعض التابعين: تقع واحدة مطلقة. وقال مالك: تكون ثلاث طلقات قبلوها أو ردوها. والصحيح قول الجمهور بأنه إن اختارها أهلها وقعت واحدة رجعية، وإن لم يختاروها لم يكن شيئا. فإن خيرها ثم رجع بطل التخير عند أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له الرجوع. وإذا خيرها فاختارت نفسها فلم تنوي الطلاق قال الجمهور: لا يقع طلاق. وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق. فإن نوت إيقاع ثلاث طلقات وقعت عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا تقع إلا طلقة واحدة بائنة. واستدل الجمهور بالآية على جواز توكيل المرأة في طلاق نفسها. وفي الآية مشروعية إعطاء الزوج متعة لزوجته عند طلاقها، والمتعة واجبة للمطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها، واختلف في غيرها. وفي الآيات الترغيب في المفارقة بالحسنى لمن يراد فراقها، وفي الآيات الترغيب في الإحسان وترتيب الأجر العظيم عليه. وقد اختار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله والدار الآخرة مما يدل على فضلهن وعظيم منزلتهن. وفيها عظم الإثم بمعصية أهل المكانة العالية. وفيها مشروعية زيادة العقوبة التعزيرية عند ورود أسباب ذلك. وفيها أن العقوبة التعزيرية قد تتفاوت في الجريمة الواحدة لما يحتف بها من قرائن. وفي الآيات أن الثواب قد يتفاوت في الفعل الواحد لما يحتف بالعمل من القرائن أو لمكانة أصحابه. وفي الآيات الزيادة في التحذير من المعاصي لأصحاب المكانة لما يحصل من الاقتداء بهم. وكذلك مشروعية الزيادة في الترغيب في فعل الطاعات لهم. وفي الآيات أن أحكام العقوبات لا تتفاوت

يكون إلا على من قامت عليه البينة أو كان منه الإقرار. ثم قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ففي الآيات فضيلة التقوى وعظم أجر أصحابها، وفيها النهي عن إلانة النساء للقول بما يتضمن الأمر بأن يكون كلام النساء جزلا فصلا ولا يكون على وجه اللين، مما يعني النهي عن ترخيم النساء لأصواتهن عند مخاطبة الرجال. ومثل هذا عند مخاطبة الرجل للمرأة لا يجوز له أن يخضع بالقول. وفي الآيات الأمر بتطهير القلوب من أمراضها، ومنه أمراض الشهوة، وفيه النهي عن أحاديث الغزل بين الرجال والنساء الأجنبيات مما يدل على تحريم ذلك. وفي الآيات النهي عن الوسائل المفضية للمحرمات، وفيها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وفيها أمر النساء بخفض أصواتهن عند الرجال الأجانب، ومن ذلك حديث المرأة المسجل الذي يمكن سماعه من قبل الرجال. وفي الآيات الأمر بالقول بالمعروف أي غير الغليظ وغير الجافي، وفيها نهي النساء عن الانكسار واللين عند الرجال الأجانب. وفي الآية تفقد الإنسان لنفسه لئلا يكون فيه مرض قلب يجعله يهش لفعل المعاصي. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة ياسين.
1: من وحي النبوة.
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم الغفاري، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر في أمته قوم من بعده، وهم الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يتأثرون به ولا يفهمونه ولا يعملون بآياته، فلا يؤجرون على ذلك بالحسنات، ولا تتعدى قراءتهم ألسنتهم، فلا يقبل لهم عمل، ويكون خروجهم من الدين كخروج السهم السريع الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه سريعا جدا دون أن يتعلق به أي أثر منه لشدة وسرعة خروجه من الهدف، وهم بعد ذلك كله لا يعودون إلى الدين مرة أخرى، فلا يتوبون ولا يراجعون أنفسهم، وهؤلاء هم أسوأ المخلوقات، فهم يقاتلون خير الناس، وبذلك يفسدون الأرض بعد إصلاحها.
1: من وحي النبوة.
3: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شية فيها، لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. والشية اللون المخالف لبقية لون الشيء، وأصله من وشي الشيء، وهو تحسين عيوبه التي تكون فيه.
0: بينات.
2: نقدم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي الفرقان والشعراء
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا.

0: برامجنا
1: في إذاعة القرآن
2: وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم من أسباب طرد الهم وجلب السعادة، ألا وهو اجتماع الفكر على العمل الحاضر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. فقوله اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر يعني بذلك جمع القلب وحصر الهمة والتفكير والتركيز على ما الإنسان بصدده من العمل الذي بين يديه. وقوله وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل أي ترك ما يشغل من الاهتمام في المستقبل، لأن ذلك يسبب تشتت الذهن والتقصير في العمل الحاضر. أما الحزن على الوقت الماضي فإن في ذلك اشتغالا بما لا ينفع وقطعا عن العمل الذي ينفع. فهذا السبب هو قصر النظر على العمل الحاضر من أعظم ما يعين على السعادة وعلى اغتنام الأوقات وإنجاز الأعمال. فهذا السبب وهو قصر النظر على العمل الحاضر من أعظم ما يعين على اغتنام الأوقات وإنجاز الأعمال واجتلاب السعادة وطرد الهم، بحيث يقصر الإنسان نظره على عمله الحاضر الذي هو بصدده، فيصرف له همته ويقبل عليه بكليته ويجمع عليه ظاهره وباطنه، ويتجنب كل ما يشتته ويصده عنه. فإن هو فعل ذلك أدرك بغيته وتم له مراده وحضرت سعادته وأدبر قلقه. وإن تشوفت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، شغل بها عن عمله الحاضر ففترت همته وانحلت عزيمته وضاع عليه وقته وقل إتقانه لعمله، وربما تركه إلى غير رجعة. فإذا حان وقت العمل الذي يلي عمله السابق لم يكن مستعدا له ولا راغبا فيه ولا مقبلا عليه إلا بضعف همة وقلة نشاط. وربما كان العمل الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني بسبب تفرق الهمة وتشتت الذهن، بخلاف ما إذا جمع قلبه على عمله الحاضر ثم تدرج فيه شيئا فشيئا حتى يكمله. فإذا حان وقت العمل الذي يليه أقبل عليه بهمة ونشاط وتلقاه بشوق وعزيمة، فيكون دائما متجددا.

مستعدة. وهذه القاعدة الجليلة قد أشار إليها القرآن الكريم ودعا إليها في مواضع متعددة، ومنها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فلقد كانوا يتمنون القتال مع أنهم مأمورون بكف الأيدي، فلما لم يقبلوا موعظة الله ضعفوا، فلما جاءهم العمل الثاني ضعفوا أشد الضعف. ويتجلى هذا المعنى بوضوح في قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكذلك قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه هممهم ولا يطلبوا ما هو شاق عليهم وليفرحوا بعافية الله وعفوه. فإذا عزم الأمر أي جاءهم أمر جد وأمر حتم، فلو صدقوا الله في هذه الحالة بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وذلك من وجوه، منها أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده، ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به وتوعد نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكره ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بجد ونشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة مستعينا بربه في ذلك، فهذا أحرى بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. انتهى كلام السعدي رحمه الله. بل إن هذه القاعدة مما يتفق عليه أهل التجارب والنظر. يقول الأديب الإنجليزي توماس كارليل: ليس علينا أن نتطلع إلى هدف يلوح لنا باهتا على البعد، وإنما علينا أن ننجز ما بين أيدينا من عمل واضح بين. انتهى كلامه. ثم إن هذه القاعدة لا تعني أن ندع التخطيط للمستقبل، بل إنها من أعظم ما يعين على ذلك. فإنجاز العمل الحاضر يؤهلك ويدفعك لإنجاز ما تستقبله كما مر. يقول الدكتور الكندي أوسلر: إن أفضل الطرق للاستعداد للغد هي أن نركز كل ذكائنا وحماسنا في إنهاء عمل اليوم على أحسن ما يكون، هذا هو الطريق الوحيد الذي نستعد به للغد. انتهى كلامه. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. مثال ذلك أن تجد طالبا سيمتحن بعد شهرين على سبيل المثال، فتراه قلقا يفكر في ذلك الامتحان الذي لم يحن وقته، ولو أنه بدأ في المذاكرة واستعد لذلك الامتحان لكان خيرا له. فإذا جاء وقت الامتحان وإذا به قد أخذ أهبته له وتجاوزه بإذن الله. وقل مثل ذلك في شأن الزواج والتجارات ونحوها. فالتفكير في المستقبل إن حمل على إتقان العمل الحاضر فحسن، وإلا فهو ضرب من الهم الذي لا طائل تحته. وقل مثل ذلك في شأن السعادة. فكثيرا ما نفرط في سعادة حاضرة بانتظار سعادة مستقبلة، على حد قول الأول: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الدهر يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل محكما بزوالي. وأولى لنا ثم أولى أن نسعد في

0: الحاضر وننتظر سعادة المستقبل لنسعد بها إذا حانت. ولهذا كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فإنما يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره، وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب عظيم للسرور وزوال الهم والغم، وما أحسن قول الحكيم العربي: ونمت على ريش النعام فلم أجد فراشا وثيرا مثل إتمام واجبي. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب من أسباب السعادة وطرد الهم، ألا وهو اجتماع الفكر على العمل الحاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
2: صالح الثنيان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
1: تدبر.
2: كتاب.

تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
1: كلما من الله تعالى على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر، لأن الملائكة لما قالت
0: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
1: أمرتها بالقنوت والسجود والركوع، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما زادت عليه نعم الله تعالى أن يزداد على ذلك شكرا بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادات.
2: تدبر.
3: من منبر الحرمين.
4: وأولياء الله من الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم لهم مع ذلك حفظ خاص، فهو سبحانه يحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. ومن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحفظ حدوده ولم يتعدها كان الله معه في جميع أحواله حيث توجه يحوطه وينصره، فيحفظ له دينه من الشبهات والشهوات، ويحفظ له دنياه، ويحفظه في أهله، ويحفظ عليه دينه عند الموت فيتوفاه على الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك. رواه الترمذي.
3: من منبر الحرمين.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الزخرف والدخان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الزخرف والدخان.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود، من سورة الرعد حتى سورة النحل.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورة الرعد حتى سورة النحل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.

0: الرحيم.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟

0: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
1: وكذلك

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.